0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بدأ اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو برنامج المحطة الثالثة في زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا وجزر الكناري، وكان اللقاء الأول للبابا مع هيئات استقبال المهاجرين في ميناء أرجينيجين في أرخبيل جزر الكناري، وبدأ قداسته كلمته عائدا إلى ما وصفها بواحدة من أكثر صفحات الإنجيل إلزاما، والإشارة هنا إلى متى 25. وتابع البابا أن الكلمة تصير هنا اليوم واقعا ملموسا، حيث تصل إلى هنا حيوات كثيرة جريحة فقدت كل شيء تقريبا، لكنها لم تفقد أبدا كرامتها. ويبعدنا الإنجيل هنا وصل البابا لون 14 عن موقع المتفرج المريح، ويضعنا أمام الأخ الذي يصل ويسألنا إن كنا قد تعرفنا على المسيح في من يصلون بعد معاناة من الخوف والجوع والعنف، بعد الصحراء والليل والبحر. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى أن هذه الجزيرة قد رأت وصول الآلاف من أشخاص أقتلعوا من أراضيهم وأوكلوا إلى هشاشة قارب، وتحدث هنا عن أشخاص يتم إنقاذهم في البحر وأجساد بلا حياة يتم العثور عليها في المياه، ووصل أنه لا يمكن لخليفة القديس بطرس تجاهل هذه المياه ولا أي مكان يواصل فيه الجوع والعطش، العنف والخوف أو المنفى جرح الكرامة البشرية، ولا يمكن لتلاميذ يسوع أن يعتبروا غريبة عنهم أهات من يصرخ في الليل. وتحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن البحر في لغة الإنجيل، وقال إنه يمكنه أن يكون صورة للتهديد والظلام والتخبط، إلا أن الإيمان لا يقف مشلولا أمام قوة البحر. قال البابا: فنحن نؤمن بإله يخضع الفوضى ويضع حدا للشر ويفتح طريقا حيثما يبدو أن الموت يفرض ذاته. وهذا ما نتأمل في المسيح الذي يمشي على الماء في مواجهة العاصفة وينطق بكلمة ذات سلطة: أسكت، اخرس. وأضاف الأب الأقدس أن الكنيسة وحيثما يأمر المسيح البحر بأن يخرس لا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء من يترك لمياه البحر. ثم وجه البابا لون 14 الشكر إلى من قدموا شهاداتهم التي ذكرونا فيها حسب ما قال بما يقوم به بشكل يومي كاريتاس والرعاية والكثير من الأشخاص. وقال البابا إن هذه الكلمات تظهر أين يبدأ ارتداد النظرة، حين لا يعود المهاجر بعد واحدا من بين كثيرين ويتوقف عن كونه فئة أو رقما، فحينها فقط، تبع الأب الأقدس، سندرك أن تلك الطفلة يمكن أن تكون ابنتنا، وأن تلك الوجوه يمكن أن تكون جزءا من عائلاتنا، وهكذا لا تصبح هناك أعذار للضمير. ثم انطلق البابا من شهادة لمهاجرة ليشدد على كون كل حياة بشرية بركة من الله لا يمكن لأحد أن يشتريها أو أن يبيعها، أن يستخدمها أو أن يقصيها، لأن في كل شخص يبرق صورة الله ومثاله. ثم وجه البابا لون 14 كلماته إلى المهاجرين وقال إنه يريد أولا الانحناء أمام كرامتهم، وأكد لهم أنهم ليسوا أرقاما أو ملفات، بل هم أشخاص لهم عائلات وبيوت تركوها في بلدانهم وأحلام لا يحق لأحد ازدراؤها. وشدد الأب الأقدس على ضرورة أن تحمى حياتهم، ودعاهم إلى عدم تسليمها إلى من يتاجرون بها، وألا يصدقوا من يعدهم بفردوس سهل مقابل أجسادهم أو المال، الصمت أو حريتهم. وأكد البابا أن مآسي المهاجرين يجب أن تكون اختبارا للضمائر، وذلك لبلدانهم التي عليها توفير ظروف سلام وعدالة وتنمية، أو لدول المرور المدعوة إلى حماية الضعفاء لا أن تتركهم بيد شبكات إجرامية، أو لأوروبا التي لا يمكنها الحديث عن الكرامة البشرية والاعتياد في الوقت ذاته على أن يتحول البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقابر بلا شواهد، أو للجماعة الدولية المدعوة إلى تعاون فعال ومثابر. وتابع البابا أن الكنيسة أيضا هي مساءلة، فلا يمكن لاستقبال المهاجرين أن يكون نشاطا ثانويا أو أن يترك لبعض المتطوعين. وتابع في رسالة موجهة إلى الجميع أنه لا تكفي إدارة وصول المهاجرين وتوزيع الأرقام، تعزيز الحدود أو الأسف على حالات الموت بعد حدوثها، فكل قارب يصل لا يحمل المهاجرين فقط بل أيضا سؤالا: أي عالم بنينا إن كان على الكثير من الإخوة التعرض إلى الموت بحثا عن الحياة؟ وشدد البابا في هذا السياق على أن الكرامة البشرية تتطلب طرقا شرعية وآمنة، الإغاثة والمساعدة، تعاونا حقيقيا ضد المتاجرين بالبشر، حماية فعلية للضحايا، عمليات استقبال ودمج جادة، وسياسات تمكن كل شخص من العيش بكرامة في أرضه. وفي ختام كلمته تضرع البابا كي يدعنا الله نتعرف عليه اليوم في الفقراء والأجانب، وأن يحررنا من النظر إلى ألم الآخرين وكأنه أمر لا يعنينا. وختم البابا: يجب أن لا يتهمنا التاريخ بأننا قد حولنا ألم من يعاني إلى مشهد اعتيادي لشواطئنا. فاليوم هنا على ساحل البحر تسألنا كل حياة تصل: ماذا ظل من إنسانيتنا؟ وسيتضح عاجلا أو آجلا إن كنا قد نجحنا في الحفاظ على هذه الإنسانية، أما تركنا اللامبالاة تتكلم باسمنا.
0: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا، التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الخميس الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعاملين الرعويين، وذلك في كاتدرائية القديسة حنة في لاس بالماس دي غران كاناريا. ووجه الأب الأقدس كلمة للمناسبة أعرب في مستهلها عن سروره الكبير للقائهم، شاكرا الجميع على حفاوة الاستقبال وعلى الشهادات التي تخللها اللقاء، مشيرا إلى أنها تظهر كنيسة حية يتردد في قلبها صدى أفراح وآمال وأحزان وضيقات أناس زمننا، ولا سيما الفقراء وجميع المتألمين. في إشارة إلى ما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء، وأضاف أن كل واحد منا نال مواهب وخدمات مختلفة لبنيان جسد المسيح، في إشارة إلى القراءة التي تم الإصغاء إليها من الرسالة إلى أهل أفسوس. ودعا البابا لاون الرابع عشر في كلمته إلى التأمل معا في موقفين في حياتنا المسيحية ينبغي أن نضعهما نصب أعيننا كي نكون بنائين حكماء في بناء حضارة المحبة. وإذ أشار إلى أن هذه الأراضي يحيط بها البحر، أضاف البابا لاون الرابع عشر: يقال إن صورة البحر التي تذكر بالوطن والبيت تبقى راسخة في عيون سكان الجزر، وأنهم يفتقدونها كثيرا حين يكونون بعيدين، وهذا الشعور يعبر عن حنين سليم إلى السماء والبحر الممتدين في الأفق بدون حدود، وإلى قلب مرهف مستعد لأن يودع بدمعة من يرحل ويستقبل بذراعين مفتوحتين من يصل. وبهذا المعنى قد يكون البحر أحيانا مرادفا للمسافة والانفصال وللتحدي والطريق الذي ينبغي اجتيازه. وإذا توقف عند كلمات القديس أغسطينوس في إشارة إلى أن لا أحد يستطيع أن يجتاز بحر هذا العالم إن لم يحمله صليب المسيح، تابع البابا لاون الرابع عشر كلمته مسلطا الضوء على الموقف الأول الذي يقودنا لنبحر في مياه الحياة ونبلغ الهدف الوطن السماوي، أن نعانق صليب المسيح. وأشار البابا ليمون الرابع عشر إلى أن القديسين وعندما واجهوا عواصف الحياة وثقوا بيسوع وعانقوا صليبه وهدأوا هكذا أمواج الخوف. وذكر بالمكرم أنطونيو فيسنتي غونزاليس الكاهن الأبرشي مشيرا إلى أن حياته التي حولتها النعمة الإلهية تحثنا على أن نحمل صليب المسيح ونتبعه ونكون شهودا أمناء للإنجيل. وتابع البابا ليمون الرابع عشر قائلا إن الخط التوجيهي الأول هو معانقة صليب المسيح، وأشار إلى أنهم يقومون بذلك يوميا مثل سمعان القيرواني من خلال مرافقة العديد من الأخوة والأخوات الذين صلبتهم مآسي الحياة ومساعدتهم في حمل أعبائهم، وشكرهم على هذا العمل السخي في المحبة والرحمة. وسلط الأب الأقدس الضوء من ثم في كلمته على الموقف الثاني، وهو تنمية روحانية إفخارستية، وتوقف عند تقليد عريق في هذه الكاتدرائية الجميلة مشيرا إلى نثر بتلات الزهور أمام القربان الأقدس يوم عيد الصعود، علامة للخيرات الروحية والسماوية التي يفيدها الرب بصعوده إلى السماء. وأشار إلى أن فعل التقوى هذا من قبل أجيال كثيرة على مر الزمن يحمل معنى عميقا، فهدف مسيرتنا هو اللقاء مع المسيح. وتابع البابا ليمون الرابع عشر كلمته قائلا: لنجعل من حياتنا جوابا على رغبة يسوع ليكونوا بأجمعهم واحدا ليؤمن العالم. كما وأشار البابا ليمون الرابع عشر إلى طريقة ملموسة للتعبير عن روحانية الشركة هذه، وهي التضامن المسيحي، مسلطا الضوء في هذا الصدد على ما جاء في الرسالة العامة الله محبة لبنديكتوس السادس عشر. وأضاف يقول في كلمته: أشجعكم على الاستمرار في تقديم المحبة للجميع، تلك المحبة التي نلتموها من الرب، محبة تصبح غذاء في الاستقبال والإصغاء والقرب والاهتمام بالأشد ضعفا، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، وسجينا فجئتم إلي. وتابع البابا ليمون الرابع عشر كلمته مشجعا: من خلال اتباع خطى القداسة التي سار عليها رجال ونساء كثيرون قبلهم على المضي قدما متجذرين في المسيح لمواصلة الإبحار بشجاعة في هذا الزمان الجديد من التاريخ، وحثهم عندما يواجهون الصعاب على أن يرفعوا ويطلبوا من الروح القدس نعمة أن يعيشوا متحدين في الإيمان والرجاء والمحبة. فضائل هي كثلاثة نجوم تلمع في سماء حياتنا الروحية لتقودنا نحو الله. وفي ختام كلمته خلال لقاء الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعاملين الرعويين اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو، وذلك في كاتدرائية القديسة حنة في لاس بالماس دي غران كاناريا، قال البابا ليمون الرابع عشر: لترشدنا مريم العذراء نجمة البحر في مسيرتنا حتى نبلغ الميناء الآمن للقاء النهائي بابنها يسوع المسيح.
2: في أجواء ملؤها الخشوع والبهجة وبحضور العائلة الملكية الإسبانية وحشود غفيرة من المؤمنين، ترأس قداسة البابا ليمون الرابع عشر مساء الأربعاء قداسا إلهيا تاريخيا في بازيليك العائلة المقدسة الساجرادا فاميليا بالعاصمة الكتالونية برشلونة، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وفي ختام الذبيحة الإلهية توجه الحبر الأعظم في تطواف مهيب إلى الساحة الخارجية للبازيليك ليبارك برج يسوع المسيح، البرج الأعلى في هذه التحفة المعمارية العالمية، وسط أجواء احتفالية عارمة عكست وحدة الشعب الإسباني ووئامه. وخلال الذبيحة الإلهية ألقى الأب الأقدس عظة استهلها بالمزمور: أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض، معربا عن فرحته العميقة وذهوله أمام هذا الصرح الإيماني الإنساني، ورأى قداسته في أبواب البازيليك رمزا لاحتضان الله للبشرية جمعاء، وقال: اليوم تستقبلنا بازيليك العائلة المقدسة في هذه المدينة الجميلة فاتحة أبوابها كما لو كانت ذراعيها، لتدعو كل فرد إلى هذا المذبح للإصغاء إلى كلمة الله. إنه هيكل يشكلنا عائلة محبوبة من الرب تتغذى من حياته في الإفخارستية. وأشار البابا إلى أن اجتماع مدينة برشلونة وإقليم كاتالونيا في هذا الهيكل يعد علامة وحدة ممتدة لإسبانيا كلها، حيث ترتفع الأنظار لتلتقي بوجه الله الآب المتجلي في ابنه يسوع المسيح، كما تذكر محطة تاريخية هامة عندما كرس البابا بنديكتوس 16 هذه البازيليك عام 2010 كعلامة منظورة لله غير المنظور. وفي قراءة فلسفية وروحية عميقة للبناء المعماري، أوضح الأب الأقدس أن الكنيسة ليست مجرد أحجار صماء، بل هي جماعة المؤمنين الذين يمثلون الحجارة الحية الأساسية. وأكد أن عدم اكتمال البناء حتى اليوم يحمل دلالة روحية عظيمة، وقال: إن بازيليك العائلة المقدسة، وهي أكثر بكثير من مجرد معلم، لا تزال اليوم بناء قيد الإنجاز، يذكرنا بأن الحياة المسيحية هي مسيرة دائمة لأنها مشروع يحققه الله. نحن إذن لا نسكن بناء غير مكتمل، بل هيكلا لا يزال قيد البناء. إن عدم اكتماله ليس عيبا، لأنه يشهد لرجاء ولا يعني نقصا، بل يعبر عن وعد نريد التزام الوفاء به باتساق. وشدد البابا في هذا السياق على أن الله هو الذي يمنح الإنسان مكانا في قلبه بالذات، محولا الغرباء والخطأ إلى أبناء محبوبين من خلال سر التجسد. وفي لفتة اتسمت بالصراحة الرعوية، وجه البابا لاون 14 نداء إنسانيا وأخلاقيا صارما يربط بين الإيمان الحقيقي والسلوك الوجودي في المجتمع، محذرا من الانزلاق وراء ثقافة الموت والإقصاء. وفي هذا السياق أكد قداسته أنه لا يمكن التوفيق بين الإيمان بالمسيح والترويج للحروب والصراعات، مشددا في الوقت عينه على حرمة الحياة البشرية وضرورة حماية البريء حتى قبل أن يولد، كما جدد الدعوة لنصرة المظلومين وعدم التخلي عن من يتألم أو يبكي أو يهرب من وطأة البؤس والمجاعة. وقال: أيها الإخوة الأعزاء، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروج للحرب، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونقتل البريء حتى قبل أن يولد، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونتخلى عن من يتألم وعن من يبكي وعن من يهرب من البؤس. هذا وأفرد الحبر الأعظم جزءا هاما من عظته للحديث عن دور الفن والإبداع الإنساني في تجسيد الإيمان، مستشهدا بعبقرية المهندس المعماري المكرم أنطوني جاودي بالتزامن مع إحياء مئوية وفاته. ووصف البازيليك بأنها تعليم مسيحي بليغ مصنوع من الحجارة والألوان والنور، يعيد إحياء مفهوم الكتاب المقدس للفقراء الذي تميزت به الكاتدرائيات القديمة. وأوضح البابا أنه في عصر هيمنة الصورة يتجلى الفن والجمال كقنوات أساسية وبارزة لإيصال رسالة الإنجيل ولمس قلوب البشر، داعيا الفنانين والعمال إلى مواصلة تحويل مواهبهم إلى تسبيح للخالق، الخالق الأساسي للكون. وفي ختام كلمته دعا البابا المؤمنين إلى التأمل في الصليب الذي يتوج البازيليك، واصفا إياه بأنه صليب الآخرين الذين يصيرون أولين، وصليب يحول أداة الموت إلى راية للمحبة والرجاء تضيء ليلا لتنير المدينة كمنارة مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. وحث قداسته الكنيسة والشعب في إسبانيا على الالتزام برفع وجوه القابعين في التراب، وقال: إن جمال هذا الهيكل يشجعنا على أن نتعلم أكثر فأكثر من معلمنا وربنا فن العيش وفقا لإنجيله، ولنظهر بذلك أن العائلة المقدسة هي الكنيسة الأعلى في العالم، لا للبروز في تصنيفات دنيوية، بل لتوجيه خطوات شعب الله الذي يحج في إسبانيا مع الصليب الذي ينير الدرب كمصباح مضاء في انتظار عودة العريس.
3: في لفتة إنسانية بارزة تندرج ضمن جدول زيارته الرسولية إلى إسبانيا، عقد البابا لاون 14 لقاء موسعا وحارا في كنيسة القديس أغسطينوس العريقة بمدينة برشلونة، ضم ممثلين عن مختلف الهيئات الخيرية والمنظمات الإنسانية وجمعيات الإغاثة والخدمة الاجتماعية الناشطة في الأبرشية. وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية رسمية ألقاها الكاردينال رئيس أساقفة برشلونة، أعرب فيها عن سعادة الكنيسة المحلية وشعبها بهذه الزيارة التاريخية، وتل ذلك الاستماع إلى مجموعة من الشهادات الحية المؤثرة التي قدمها عدد من العاملين في الحقل الإنساني والمتطوعين. وعقب ذلك توجه الأب الأقدس إلى الحشود المجتمعة بكلمة توجيهية شاملة استهلها بتقديم الشكر الجزيل للكاردينال على حفاوة الاستقبال، ومثمنا جهود مندوب الرعاية الاجتماعية والشهادات التي أضاءت على واقع العمل الخيري في الأبرشية. وفي سياق تفاعله مع الأسئلة المطروحة وتحديدا الرسالة التي وجهها شاب يدعى رينزو، تطرق البابا لاون الرابع عشر إلى أبعاد دعوته الروحية الشخصية ومفهوم السلطة البابوية، وأوضح قداسته بكثير من التواضع أنه لم يسعى يوما لا في مرحلة شبابه ولا في سنوات نضجه إلى الارتقاء السدة البابوية، مؤكدا أنه عندما يدعو الرب لا يسعنا إلا أن نقول نعم تلبية لمشيئته. كما استعاد البابا شريط ذكرياته مع كنيسة القديس أغسطينوس مستذكرا زيارته الأولى لها عام 1984 أثناء سفره برا من روما إلى مدينة ليون الفرنسية، حيث كانت الأبواب مغلقة آنذاك، وعبر عن فرحته العميقة برؤية أبوابها مفتوحة اليوم كخلية نحل تضم جماعة أغسطينية حية وتتحول إلى واحة للاستقبال والاندماج والعمل الاجتماعي المشترك. لم يخلو حديث البابا من التطرق إلى جوانب من حياته اليومية واهتماماته، حيث كشف عن حبه الكبير لممارسة رياضة التنس، معربا في الوقت ذاته عن تقديره البالغ لكرة القدم، واستذكر قداسته سنوات خدمته الرعوية السابقة في البيرو، حيث كان يتابع بشغف أداء الفرق المحلية، وهو الاهتمام الذي استمر معه حتى بعد ارتقائه السدة البابوية، من خلال استقباله المستمر للأندية والوفود الرياضية، ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم. وجه البابا رسالة عميقة للشباب مستوحاة من المستطيل الأخضر قائلا: إن الحياة ليست سباقا للتباهي بالفردية، بل هي طريق نتعلم أن نسلكه معا، فمن لا يجيد تمرير الكرة للآخرين حتى وإن كان يمتلك موهبة فذة لم يفهم جوهر اللعبة بعد، وبالمثل من لا يعرف كيف يعيش مع الآخرين ومن أجلهم لم يفهم جوهر الحياة. وفي شق آخر من مسيرته الروحية أوضح الحبر الأعظم أنه شعر منذ نعومة أظفاره برغبة عارمة في تكريس حياته لله، وهي الرغبة التي تبلورت مع مرور الوقت لتقوده إلى السلك الكهنوتي عبر رهبنة القديس أغسطينوس، وأكد أن كل إنسان هو بمثابة حلم خاص من الله، داعيا الشباب إلى التركيز على السؤال الجوهري حول رغبتهم في أن يكونوا أصدقاء ليسوع، مبينا أن هذه الصداقة هي النواة التي تمنح الفرح الحقيقي والحرية والقدرة على تمييز الدعوة الشخصية في الحياة. وعند التطرق إلى المعضلة الإنسانية الأزلية المتمثلة في المعاناة الإنسانية وسبب حدوث الشرور لبعض الناس دون غيرهم، اعترف البابا بصعوبة إيجاد إجابات عقلية فورية، وأكد قداسته أن الله لا يتخلى أبدا عن أبنائه في أوقات المحن، بل يرافقهم ويهبهم القوة والرجاء لاجتياز اللحظات العصيبة صعودا نحو الفرح الأبدي. وفي ختام كلمته الشاملة ركز البابا لون الرابع عشر على الهوية المسيحية القائمة على النعمة والهبة الإلهية، مشيرا إلى تعليم القديس أغسطينوس اسقف هيبونا، ووصف المحبة الإنجيلية بأنها الوصية الاجتماعية العظمى التي تعطي شكلا وهوية للحياة المسيحية، وحث قداسته الحاضرين على أن يكونوا شهودا ذوي مصداقية للرجاء، لا يقتصر دورهم على تقديم المساعدات المادية والدعم المعنوي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم الصداقة الإلهية والكلمة الروحية. واستودع البابا أعمال ومشاريع الهيئات الخيرية تحت حماية وشفاعة سيدة المشورة الصالحة، مانحا بركته الرسولية لجميع العاملين والمتطوعين.
4: وصل البابا إلى أرخبيل جزر الكناري، المحط الثالث والأخير لزيارته الرسولية إلى إسبانيا، واستحالة من الترقب لزيارة هي الأولى من نوعها لحبر أعظم إلى المنطقة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز محطات الهجرة غير النظامية عبر ما يعرف بالمسار الأطلسي. عشية وصول البابا إلى هذا الأرخبيل أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع أسقف جزر الكناري المطران مازويلوس، الذي قال إن الزيارة هي مصدر فخر وسعادة لسكان الجزر الذين يشعرون في غالب الأحيان بأنهم مهمشون ومنسيون من قبل المؤسسات السياسية. وأكد أن البابا سيجد لدى وصوله إلى لاس بالماس استقبالا شعبيا واسعا يعكس المكانة التي يحظى بها في نفوس السكان، ولا سيما بعد مواقفه الداعية إلى تجاوز الانقسامات السياسية والاستقطاب الأيديولوجي الراهن. وأضاف سيادته أن المجتمع الإسباني عموما وسكان جزر الكناري خصوصا يتطلعون إلى خطاب يبعث الأمل ويعيد التركيز على الإنسان وقضاياه الحقيقية بعيدا عن الصراعات السياسية. هذا وأوضح مازويلوس أن سكان الجزر واجهوا خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة مرتبطة بتدفقات المهاجرين، إلا أنهم أظهروا نموذجا لافتا في التضامن الإنساني. وقال إن المجتمع المحلي لم يشهد مظاهر عنصرية أو ازدراء تجاه الوافدين، بل تعامل معهم بروح من الاحترام والتعاطف، معتبرا أن هذه القدرة على النظر في عيون المهاجرين ورؤية إنسانيتهم تمثل إحدى أهم القيم التي تميز سكان الأرخبيل. هذا ثم أشار سيادته إلى أن الكنيسة المحلية تواجه تحديين رئيسيين، أولهما ملف الهجرة المستمر، وثانيهما ظاهرة العلمنة التي رافقت التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة الناتجة عن ازدهار القطاع السياحي. ورغم هذه التحولات يؤكد أن التعلق الشعبي بالعذراء مريم ما زال حاضرا بقوة، وأن زيارة البابا يمكن أن تمنح الكنيسة زخما جديدا في رسالتها تجاه الشباب والعائلات من خلال تعزيز قيم الرحمة والانفتاح والأمل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع لقاء البابا لاوون الرابع عشر مع المهاجرين في مركز الاستقبال لاس رايسيس في سانتا كروز دي تنريفي في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. مستمعينا الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا بنقل المباشر لأحداث وقائع اليوم الأخير من الزيارة الرسولية للبابا لاوون الرابع عشر لأسبانيا، يلي رح يكون فيها بتناريفة. وعم نبلشها اليوم بأول لقاء مع المهاجرين واللاجئين بمركز الاستقبال لاس رايسيس بسانتا كروز. من بعدها رح يكون في عنا وقفة. يا صاحب القداسة، مرحبا بكم في أبرشية سان كريستوبال دي لا لاغونا وفي جزر الكناري الغربية هذه التي تستقبلكم بقلب مفتوح وممتن لحضوركم بيننا في هذا الصباح كحاج للسلام والرجاء. يدعونا إلى رفع أنظارنا لنكتشف حضور الله في مستقبلنا وفي حاضرنا في الوقت عينه. شكرا لكم على رغبتكم في التعرف عن كثب وبشكل مباشر على الواقع المرير لأولئك الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان مجبرين على ترك أراضيهم الأصلية وعائلاتهم. يدفعهم حلم تحقيق مستقبل أفضل لهم ولذويهم، هاربين من الحروب والعنف ومن أشكال الظلم الاقتصادية والاجتماعية ومأساة الجوع والفقر. لقد وصل إلى جزرنا الحدود الجنوبية لأوروبا في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من القارة الأفريقية وتحديدا إلى جزيرة اليرو عند رصيف لاريستينغا، مدفوعين بذاك الحلم في حياة أفضل. وكان هؤلاء هم الأكثر حظا، ولكن للأسف هناك آلاف آخرون لم يتمكنوا من بلوغ الهدف وفقدوا حياتهم أثناء عبورهم بما يعرف بطريق المحيط الأطلسي. إن الإصغاء إلى روايات الذين خاضوا تلك الرحلة بطريقة غير إنسانية ومحفوفة بالمخاطر كليا في القوارب الصغيرة التي تصل إلى شواطئنا حيث يبلغونها وهم في حالة إنهاك تام، لا يمكنها أن تتركنا غير مبالين. هذا ما عبرتم عنه يا صاحب القداسة بمناسبة يوبيل المهاجرين في تشرين الأول أكتوبر الماضي في ساحة القديس بطرس، عندما أشرتم إلى تاريخ العديد من إخوتنا المهاجرين ومأساة هروبهم من العنف والمعاناة التي ترافقهم والخوف من عدم النجاح ومخاطر الرحلات البحرية الخطيرة على طول السواحل، وأضفتم قائلين إن تلك القوارب التي تنتظر رؤية ميناء آمن للتوقف فيه، وتلك العيون المليئة بالقلق والرجاء التي تبحث عن أرض صلبة للوصول إليها، لا يمكنها ولا يجب أن تواجه برود اللامبالاة أو وصمة التمييز. هذه العيون هي التي تنظر إليكم الآن يا صاحب القداسة مليئة بالرجاء ومتلهفة لسماع كلمتكم. نحن متواجدون الآن في أحد مراكز الاستقبال المخصصة للمهاجرين والتابعة لحكومة إسبانيا والذي تديره جمعية أتشن. إنه المخيم الأكبر في جزر الكناري والذي استوعب في ذروة أزمة الهجرة أواخر عام 2024 حوالي 4000 شخص، على الرغم من أن عددهم اليوم أقل بكثير نظرا للانخفاض الملحوظ في تدفق المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة. بعد التحية الرسمية من قبل ممثل الحكومة يا صاحب القداسة، سيتحدث المدير الحالي لهذا المركز ويليه الإصغاء إلى شهادتين لمهاجرين من المقيمين هنا، وكل هذا سيهيئنا للإصغاء إلى كلماتكم المستنيرة والمليئة بالرجاء يا صاحب القداسة، والتي نشكركم عليها سلفاً.

يا صاحب القداسة، اسمح لي أن أقدم أرحب بكم باسم حكومة إسبانيا، باسم مركز لاس ريسيس، مكان يمثل التزام حكومتنا من أجل الكرامة البشرية تجاه الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئنا. منذ أقل من 5 سنوات هذا المركز العسكري القديم تحول إلى مكان رجاء، حيث تحولت الاستقبال إلى جواب أمام أشكال الظلم. اسمح لي يا صاحب القداسة أن أعبر لكم عن شيء أساسي، أننا جميعا حديثون في مكان ما عندما نغير عمل، مدينة أو جماعة. نكون كذلك عندما نؤسس عائلة، وكذلك عندما كذلك الذين يعبرون الحدود في بحث عن كرامة أو فرصة. جميعنا في مرحلة ما كنا بحاجة إلى يد في مكان مجهول. إن إسبانيا تعرف هذه الخبرة جيدا. نحن بلد مهاجرين، بلد ذاكرة، وكذلك بلد استقبال. ملايين الإسبان اضطروا إلى الهروب بحثا عن عمل، حرية أو مستقبل، واليوم آلاف الأشخاص يصلون إلى بلادنا يحملون هذا الرجاء عينه. يا صاحب القداسة، في هذا الزمن الجديد للكنيسة والعالم أرغب في أن أنقل إليكم التزام إسبانيا بنظرة إنسانية للتنقل في ضوء الكرامة الإنسانية لكل شخص، وبأنه لا يجب تعريف أي شخص بحسب المكان الذي يأتي منه أو الظروف التي جعلته يترك بلده. لهذا فإن سياسة إسبانيا للهجرة تقوم على 3 أشكال: البشرية أولا، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يتحول إلى إحصاء أو عدد. التنظيم، لأن التنظيم يشكل أساس للكرامة واستقلال والمشاركة في المجتمع. وأخيرا التعايش، لأن الاندماج يعني بناء جماعة وحقوق ومسؤوليات متشاركة. يا صاحب القداسة، هناك نص في إسبانيا يصغي إليه الأشخاص في الأوقات المهمة في حياتهم، لأننا نقرأهم عندما نحتفل بسر الزواج، وهو رسالة القديس بولس: الحب صبور، المحبة صبور، الصبورة المحبة لا. ويذكرنا أن إذا كنت بلا محبة لست سوى صنج رن. ربما يمكننا أن نجد في هذا النص ما يمكنه أن يساعدنا لكي نفهم الهجرة، لأنه عندما يصل إنسان إلى مكان معين ويستقبله هذا المكان يبدأ مشروع مشترك، ليس رابط مشترك ولا بسيط ككل علاقة إنسانية. هو يحتاج إلى الوقت والالتزام والرغبة في فهم الآخر. وكما في الزواج، هذا المشروع لا يستمر إلا إذا فهم كالتزام. إن الذي يصل عليه واجب أن يشارك ويساهم، والذي يستقبل عليه واجب أن يفتح فسحات انتماء وكرامة، لأن الاستقبال بمحبة هو أيضا افسح المجال لكل شخص لكي يعطي أفضل ما لديه. إن إسبانيا قد تعلمت أن المجتمع لم يبنى من خلال بناء الجدران، وإنما من خلال بناء الجسور. نحن نعلم أن هناك الكثير من التحديات، مثل إدارة الحدود والكفاح ضد المافيا
مافيا الإيجار بالبشر والكفاح ضد خطابات الكراهية. ولهذا السبب بالذات نحن بحاجة إلى أجوبة تقوم على أعمال وتعاون دولي. يا صاحب القداسة، لقد ذكرتمونا مرات كثيرة وبالأخص في هذه الأيام أنه خلف كل مهاجر هناك وجه وقصة ورجاء، وهذه النظرة الإنسانية هي ضرورية أكثر من أي وقت متى. إن مركز لاثرايسس هو الشهادة الحية بأن كل إنسان يحتاج إلى الفرصة لكي يبدأ من جديد. كل ما يتم مشاركته هنا قد نسج شبكة تضامن تركت بصمة عميقة في الذين نلتقيهم بين الذين يأتون والذين يعملون. نحن اليوم شهودا لهذا الالتزام الجماعي والتعاون بين إدارات عامة وسكان لكي نبني مركز اهتمام إنساني، لأننا جميعا قد احتجنا يوما ما إلى استقبال، وجميعنا كنا غرباء في مكان ما، وجميعنا نتوق إلى شيء بسيط، مكان يمكننا أن نعيش فيه ونحفظ أحبائنا ونشعر أننا جزء من شيء أكبر منا. وأنتم اليوم تذكرون أنه يمكننا أن نبني مجتمعات أكثر عدلا وأكثر إنسانية. شكراً.

0: Santo Padre,
1: يا صاحب القداسة، أيتها السلطات ويا جميع الأشخاص المستضافين والعاملين في هذا المركز، إنه لشرف عميق لنا أن نستقبل زيارتكم اليوم في مركز الاستقبال الأولي لاس رايسيس في تنريفة. إن حضوركم هنا لا يشرفنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على واقع نعيشه في هذا المكان يوما بعد يوم. لقد أبصر هذا المركز النور منذ عام 2021 كاستجابة لواقع معقد يتطلب الالتزام والتضامن والمسؤولية. وأود هنا أن أشيد بالجهد المستمر الذي تبذله الدولة الإسبانية بصفتها الجهة المالكة لهذا المركز كجزء من مسؤوليتها في استقبال ورعاية الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئنا. منذ افتتاح المركز استقبلنا أكثر من 54 ألف شخص، وخلف كل فرد منهم قصة ورحلة شاقة، وقبل كل شيء رجاء. إن عملنا يكمن في تقديم استقبال أولي يحفظ كرامتهم ويكون إنسانيا ومنظما في لحظة حرجة وصعبة للغاية تأتي مباشرة بعد وصولهم عبر البحر. ولم يكن هذا العمل ليرى النور لولا فريق الأشخاص الذي يدعمه، إذ يعمل في المركز نحو 600 شخص باحترافية عالية ورسالة والتزام مطلق بكرامة كل شخص نستضيفه. إن عملهم اليومي يحول هذه الفسحة إلى ما هي أكثر من مجرد مركز، إنه يجعله مكانا للاستقبال الحقيقي. إن لاس رايسيس هو في جوهره نقطة التقاء، فسحة تتقاطع فيها مسارات حياة معقدة، ونقدم فيها من المنطلقين المؤسساتي والإنساني فرصة أولى. يا صاحب القداسة، إن زيارتكم تمثل اليوم تقديرا لكل هذه الحقائق، للوافدين الذين يبحثون عن مستقبل أفضل، لجهود المؤسسات العامة، لالتزام المهنيين الذين يجعلون هذا العمل ممكنا. باسم المركز بأكمله أود أن أعرب لكم عن خالص الشكر والامتنان لحضوركم ولقربكم ولرسالة الرجاء التي تمثلونها. شكرا جزيلا لكم.

0: Yo me llamo Taiwo, yo soy de Nigeria.
1: Yo صاحب القداسة, أنا من نيجيريا.
0: Su santidad. Gracias por recordar al pasar a migrantes, a las familias que dejaron su país y empezaron una nueva vida lejos de casa.
1: أنا غالبا ما يكون الطريق شاقا تكتنفه المخاوف والأحزان والوحدة, لكن كلماتكم تمنحنا القوة والرجاء للمضي قدما. لقد جئنا وأحلامنا بسيطة, أن نعمل ونعتني بعائلاتنا ونعيش بكرامة. شكرا على أنكم تذكرون العالم بأننا جميعا بشر وأننا جميعا بحاجة إلى الحب والسلام والفرص. واليوم نريد أن نقول لكم بكل احترام أننا نصلي من أجلكم ونشكركم على قلبكم القريب منا. ليبارككم الله دائما.
2: Gracias.

0: días todos y todas.
1: صباح الخير
0: Santo Padre.
1: يا صاحب القداسة. شكرا لحضوركم اليوم هنا في هذه الأرض التي شكلت الكثيرين منا
0: Santo Padre, gracias por estar hoy aquí en esta tierra que para muchos de nosotros han significado.
1: في هذه الأرض التي شكلت الكثيرين منا أول بارقة رجاء بعد طريق طويل من المعاناة. أنا لا أتحدث أمامكم اليوم باسم الشخص فحسب، بل باسم العديد من المهاجرين الذين تركوا وراءهم ديارهم وعائلاتهم وحياتهم بحثا عن الأمان والسلام والكرامة. لقد جئنا من بلدان أجبرنا فيها الفقر والعنف والحروب والاضطهاد وانعدام الفرص على الرحيل، فلا أحد يغادر أرضه وعائلته وجذوره بمحض إرادته عندما يكون قادرا على العيش بأمان. لقد تركنا وراءنا ذكرياتنا وأحبائنا وجزءا من قلوبنا على أمل العثور على حياة أفضل، لكن الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا، إذ كانت الرحلة مليئة بالخوف والألم وعدم اليقين. إن عبور مسارات خطيرة، ولا سيما المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري، يعني مواجهة الجوع والبرد واليأس وفي كثير من الأحيان الموت. لقد فقد العديد من الإخوة والأخوات أرواحهم في عرض البحر، وما زال آخرون يعانون في صمت، ضحايا لمافيات تستغل الحاجة والمعاناة الإنسانية. واليوم من هذه الأرض الحاضنة جزر الكناري نريد أن نرفع مطلبا بسيطا ولكنه إنساني بعمق، الكرامة. نطلب ألا تتحول الحدود إلى أسوار من اللامبالاة، وألا ينظر إلينا كمجرد مهاجرين أو أرقام أو وثائق، بل كأشخاص يملكون تاريخا وأحلاما وعائلات ورجاء، على إنسانيتنا أن تعلو دائما فوق أي وضع قانوني. كما نود أن نعرب عن عميق شكرنا، شكرا للكنيسة وللجماعات المستضيفة وللمنظمات ولكل أصحاب الأيادي البيضاء الذين مدوا لنا يد العون عندما وصلنا، يملأنا الخوف والتعب والضياع. شكرا لكم على منحنا المأوى والإصغاء والفرصة لإعادة بناء حياتنا. يا صاحب القداسة، إن حضوركم اليوم في جزر الكناري يمثل نورا لنا نحن الذين غالبا ما نكون بلا صوت. نطلب منكم أن تصلوا من أجل الذين فقدوا حياتهم في البحر، ومن أجل الذين لا يزالون يعبرون البحار والحدود بحثا عن الأمان، ومن أجلنا نحن الذين نكافح كل يوم لبناء مستقبل كريم في سلام ورجاء. نحن لا نطلب امتيازات ولا نطلب الشفقة، بل نطلب الاحترام والإنسانية والفرصة للعيش بكرامة. شكرا جزيلا لكم.

أحيي السلطات الحاضرة وأحييكم جميعا. سوف أتحدث باللغة الفرنسية وربما بعض الإنجليزية لأن هناك من يتحدث الإنجليزية أيضا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير. أعرب عن امتناني للكلمات المؤثرة التي وجهتها إلي السيدة الوزيرة وكذلك مدير هذا المركز. تحيي الكنيسة اليوم عيد قلب يسوع الأقدس الذي يمثل بالنسبة للمسيحيين محبة الله الرحيمة واللامتناهية لكل كائن بشري. وفي هذا الإطار شاءت العناية الإلهية أن نتمكن من الالتقاء ورؤية بعضنا البعض، ولا سيما أن نعرف أنه بغض النظر عن موطننا الأصلي فإن محبة الله لا تعرف حدودا ولا تميز بين أحد، بل تمنح للجميع وتجمعنا في الوحدة. وإذ أنظر إلى وجوهكم وأستمع إلى شهاداتكم أفكر أيضا في قلوبكم الجريحة بسبب صعوبات جمة والتي تتعزى في الوقت عينه بالمحبة التي تلقيتموها بفضل قلوب أخرى منفتحة سخية ورحيمة. إن قلب المسيح قد تألم وطعن بدافع الحب، ولكنه حظي أيضا بلمسات تعزية من أشخاص رحماء اقتربوا منه ليخففوا من آلامه ولكي يشرح شمولية المحبة. ضرب يسوع مثلا لفعل خدمة قام بها رجل من شعب آخر وديانة أخرى، أشفق على الرجل الجريح والذي تعرض لسوء معاملة. وإذ تحركنا محبة الله هذه التي تساعدنا على شفاء الجراح وعلى أن نكون محبين تجاه المتألمين، انطلق الأخ القديس بطرس والقديس جوزيه دي أنشيتا من هذه الأراضي ليعلنا الإنجيل في أمريكا وفتحا آفاقا إرسالية جديدة. لقد كانا هما أيضا مهاجرين توجها نحو المجهول، حاملين الإيمان والرجاء والمحبة كزاد أساسي لهما. وفي تلك الأراضي المجهولة عرف القديسان المهاجران والمرسلان كيف يبذلان مما لديهما وكيف يستقبلان في الوقت عينه ما يقدم لهما من جديد. وإنني أدعوكم أنتم أيضا لكي تقدموا ما حملتموه إلى هذه الجزر من كنوز الإنسانية والأحلام والثقافة وأن تكونوا منفتحين على قبول ما يمنح لكم. علينا أن نعيش هذا التبادل بمسؤولية أيضا، مفكرين في مستقبل الأجيال القادمة التي نريد أن نترك لها إرث حضارة المحبة، وحيث تملك الهجرات كلمة مهمة لتقولها لأنها يمكنها أن تصبح مناسبة للقاء والغنى المتبادل بين الشعوب. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كلنا بشكل أو بآخر مهاجرون وكلنا حجاج في طريقنا إلى الموطن السماوي، فلنساعد بعضنا بعضا لجعل هذه الرحلة مكانا أكثر إنسانية للجميع، مساهمين بما هو في وسع كل فرد منا. وفي هذا الصدد أثمن التعاون من قبل الحكومة ومختلف المؤسسات والكثير من الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة الذين يجعلون هذه المساعدة الإنسانية الملموسة ممكنة، وهي مساعدة تعيد الرجاء وتصون كرامة أشخاص كثيرين.
لقد استرعى انتباهي اسم مركز الاستقبال هذا الذي يدعى لاس رايسيس الجذور. إن سلفي البابا العزيز فرانسيس الذي تمنى كثيرا أن يتمكن من التواجد معكم كان يحب استخدام صورة الجذور للإشارة إلى ضرورة عدم نسيان الأصول والبقاء متحدين والاتكال على الرب، لأن من يتكل على الرب يكون كالشجرة المغروسة على المياه ترسل أصولها إلى مجرى النهر فلا تخاف الحر إذا أقبل، بل يبقى ورقها أخضر. لتساعدكم صورة الجذور هذه أنتم أيضا على أن تكونوا متأصلين بثبات في الرب، لكي لا تتمكن أي عاصفة من إبعادكم عن حضوره الذي يقوي ويمنح الحياة. أيها الأصدقاء الأعزاء، أنا أحملكم في قلبي وأذكركم في صلواتي ليبارككم الله وليبارك عائلاتكم وجميع الذين يصنعون إليكم خيرا، ولترافقكم التبوية مريم العذراء تعزية المهاجرين، ولتساعدكم دائما بحمايتها الوالدية.

سمعنا سوا كلمة البابا بمركز الاستقبال لاس رئيسس، يلي مثل ما تعودنا عليه بهالزيارة بلقاءاته السابقة مع المهاجرين ومع الهيئات يلي بتعتني فيهم. ذكر البابا بشمولية المحبة، محبة الله يلي ما بتعرف الحدود ولا بتميز بين الأشخاص، وإنما هي محبة بتنعطى للجميع وبتجمعنا بالوحدة. بسياق كلمته ذكر البابا بمثل السامري الصالح يلي ساعد شخص من غير شعب ومن غير دين، وقال انه هالمثل بيشرح شمولية المحبة. وذكر كمان بهذا السياق باثنين مرسلين القديس بطرس والقديس خوسيه دي انشيتا يلي هن من جزر الكناري وانطلقوا على البرازيل أمريكا اللاتينية، وحملوا البشارة والرجاء للشعوب يلي وصلوا لعندهم. ودعا المهاجرين واللاجئين الموجودين بإسبانيا لحتى هني كمان بدورهم يقدموا لهالمكان يلي استقبلهم كنوز الإنسانية والأحلام والثقافة يلي حاملينهم معهم، وإنه يكونوا كمان بنفس الوقت منفتحين لحتى يقبلوا الأشياء يلي رح تنعطالهم. ودعاهم للعيش بتبادل مسؤولية والتفكير بمستقبل الأجيال القادمة يلي بدنا نترك لها إرث حضارة المحبة. لحتى نفرجي انه كمان الهجرات عندها كلمة مهمة تقولة، وهي انه فيها تكون فرص ومناسبات للقاء والغنى المتبادل بين الشعوب. كمان البابا ذكرنا كلنا سوا انه بشكل او باخر كل واحد منا مهاجر، كلنا حجاج بطريقنا للموطن السماوي. من هيك نحن مدعوين لحتى نساعد بعضنا
لحتى نخلي هالرحلة على الأرض مكان أكتر إنسانية للجميع، ونساهم كل واحد باللي بيقدر فيه. بهاللحظات البابا عم بيزور وحدة من الخيم يلي بيسكن فيها اللاجئين والمهاجرين، وعم بحييهم.

0: المحطة الثانية للبابا رح تكون اللقاء مع المؤسسات والهيئات المعنية بإدماج المهاجرين، يلي رح يكون اللقاء دغري فور انتقال البابا من المركز. مثل ما عم نشوف البابا رح عم يطلع بالسيارة لحتى يتوجه لمكان اللقاء الثاني. نحن منسكر ومنرجع معكم بلقاء البابا المقبل بعد كم دقيقة. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع لقاء البابا لاون 14 مع المهاجرين في مركز الاستقبال لاس رايسيس في سانتا كروز دي تنريفي في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع لقاء البابا لهون الرابع عشر مع المؤسسات والهيئات المعنية بإدماج المهاجرين في بلاتسا ديل كريستو في سانتا كروز دي تنريفي في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. مستمعين الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مجددا، هالمرة بنقل المباشر للقاء البابا مع المؤسسات والهيئات المعنية بإدماج المهاجرين، من بعد ما كنا سوا بلقاء البابا مع المهاجرين واللاجئين، المهاجرين واللاجئين بمركز لاس رايسيس. رجعنا هلا لحتى نسمع سوا شهادات حياة الأشخاص الملتزمين بالشغل مع المهاجرين واللاجئين، ونسمع كلمة البابا لألون.

0: Ah, pues si quieres ahí
1: para. Sí, gracias.

وصل البابا على المنصة المعدة للقاء، واللقاء رح يفتتح بكلمة مطران الأبرشية. يا صاحب القداسة، بعد زيارة مركز استقبال المهاجرين لاس رئيسس انتقلنا إلى هذه الساحة الواقعة في قلب مدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا، مقر أبرشيتنا، وهي مدينة مصنفة كأرث إنساني عالمي، تأسست في أواخر القرن الخامس عشر وتتميز بخلوها من الأسوار كتعيين لطابعها كمدينة منفتحة بلا حواجز، وهو ما تحاول كنيستنا الأبرشية أن تكونه أيضا، وتشجعنا على ذلك كلماتكم في الإرشاد الرسولي ديليكسيتي حول محبة الفقراء، حيث قلتم إن الكنيسة كأم تسير مع الذين يسيرون، وحيث يرى العالم تهديدا هي ترى أبناء، وحيث ترفع الأسوار هي تبني الجسور. هي تعلم أن إعلان الإنجيل لا يكون صادقا إلا عندما يترجم إلى لفتات قرب واستقبال، وأن في كل مهاجر يرفض يكون المسيح نفسه هو الذي يقرع أبواب الجماعة. هذا هو يا صاحب القداسة ما نحاول القيام به بوسائلنا ومواردنا المتواضعة، أن نسير مع الذين يسيرون، أن نرافق المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئنا، ليس فقط في الاستقبال والحماية بل أيضا في التنمية والدمج، وهو التحدي الأكبر دائما. فمن خلال هيئة كاريتاس الأبرشية والوفد الأبرشي للهجرة ومختلف المنظمات الكنسية، كما سنكتشف في الشهادات التي سنسقي إليها بعد قليل، نحن نقوم بعمل تعزيز جميل من خلال تعليم اللغة الإسبانية والتنشئة المهنية، بهدف تمكين المهاجرين من الاندماج في المجتمع، ليس فقط كآخذين بل كمساهمين أيضا. إن عملنا لا يقتصر على الإدماج الاجتماعي والمهني فحسب، بل يمتد أيضا إلى دمج المهاجرين الذين نشاركهم الإيمان في جسد الكنيسة. فهناك أعداد غفيرة جدا من الإخوة والأخوات القادمين من أمريكا اللاتينية أو من مناطق أخرى مثل الفلبين، الذين يشكلون جزءا بل وجزءا فاعلا ونشطا من جماعاتنا الأبرشية، ليصبحوا بمثابة عصارة جديدة للجماعات التي تستقبلهم. وكما ذكر مجلس الأساقفة في الإرشاد الرعوي، جماعات مضيافة ومرسلة، إن الاستقبال لا يعني مجرد الترحيب بل يعني استخلاص نتائج الإغناء المتبادل والمتكافئ بين الذين يستقبلون والذين يستقبلون، مما يتطلب التقدم في تحويل العمل الرعوي من رعاية للمهاجرين إلى رعاية معهم، بجعلهم فاعلين ورواد فيها وليس مجرد متلقين سلبيين، يكتشفون المواهب التي يقدمونها لنا والتي تغني كنيستنا الأبرشية. إن الإدماج سواء في المجتمع أو في الكنيسة لا يزال يشكل تحديا يا صاحب القداسة، ونحن على يقين بأن كلماتكم في هذا اليوم ستشجعنا على مواصلة هذا الطريق لتجاوز المخاوف والأحكام المسبقة من أجل الانفتاح على تنمية المهاجرين ودمجهم في بيتنا المشترك. شكرا يا صاحب القداسة.

0: أيها الأب الأقدس، أنا داروين، كاهن فنزويلي ومهاجر في هذه الأبرشية منذ 7 سنوات. طوال هذا الوقت الذي قضيته هنا اختبرت شخصيا الأفعال الأربعة التي لخص بها البابا فرانسيس العمل مع المهاجرين: الاستقبال، الحماية، التعزيز والإدماج. لقد نلت ذلك مجانا، وهكذا حاولت أن أقدمه للأشخاص الأشد عوزا. أمارس خدمتي الكهنوتية في جزيرة اليرو برفقة زميلين كاهنين، أحدهما من أبناء جزيرة لابالماس والآخر مواطن من بلد العزيز فنزويلا. أنا كاهن رعية لأربع جماعات جميلة: سان خوسيه دي السورا، سانت أندريس، سان تونتون البينار، وسان خوان في لاريستينغا، وهي المنطقة التي دخل وما زال يتدفق عبرها العديد من الأخوة الأفارقة. في عام 2021 وفي ذروة تحدي الهجرة، تساءلنا نحن الكهنة عما يمكننا فعله من أجل الأشخاص الوافدين من أفريقيا. وبفضل التمييز الروحي ودعم الأبرشية، جرى تشجيعنا لنضع في حدود الإمكانيات مساهمتنا المتواضعة جنبا إلى جنب مع بقية سكان الجزيرة لاستقبال الأشخاص الذين يصلون. وهكذا بدأنا هذه المغامرة الجميلة في تقديم يد العون. وأقول بدأنا لأننا لم نكن بمفردنا، بل كنا نستند إلى ما أسميه العائلة الجميلة من الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة الحاضرين اليوم هنا في هذا اللقاء: مؤسسة القلب البرتقالي والشرطة الوطنية ومؤسسة الجسد السليم. وفي عائلة الكبيرة القلب البرتقالي بالتعاون مع الشرطة الوطنية وجزيرة ملتزمة، نبذل كل ما في وسعنا ونواصل بذل كل شيء بدون انتظار أي مقابل للتخفيف من وطأة هذه المأساة الإنسانية. يا صاحب القداسة، أنا شاهد على تفاني هؤلاء الأشخاص وسخائهم، مما يدفعني إلى إعلان أن الاستمرار في المساعدة هو أمر يستحق العناء، وأنه من الضروري مواصلة توحيد الإرادات والقلوب، وأن نكتشف نحن المسيحيين في الوافدين جسد المسيح المتألم. نحن بالتأكيد لسنا أبطالا ولا ندعي ذلك، بل نريد ببساطة ونحن على يقين بأننا أدوات للخير. يا صاحب القداسة، مرت علينا أوقات معقدة بسبب أعداد المهاجرين الكبيرة الذين كانوا يصلون إلى جزيرة صغيرة، وكانت هناك أيام وليالي تمنيت فيها البقاء في راحة منزلي، لكني كنت أفكر ماذا كان ليفعل ربنا، فأجدد الخدمة المطلوبة مني. وهناك في وسط الألم والمعاناة كان يوجد دائما سبب للرجاء، ابتسامة ما أو وجه ممتن يعطي مبررا كافيا لتفانينا. شكرا لكم يا صاحب القداسة على وجودكم هنا اليوم معنا وعلى دفعكم لنا لمواصلة المسير.
1: أيها الأب الأقدس، أيها الأخوة والأخوات، اسمي مباكي من السنغال، وأتحدث نيابة عن مؤسسة السامري الصالح في تنريفة. أريد اليوم أن أشكركم، شكرا لأنكم لا تميلون بنظركم إلى الجانب الآخر. شكرا لاستقبالكم الشباب الذين هم مثلي، الذين يصلون بمفردهم بلا عائلة ولا يبحثون سوى عن فرصة للبدء من جديد. في مؤسسة السامري الصالح وجدت ما هو أكثر من سقف وطعام، وجدت الاحترام والصبر وأشخاصا قالوا لي أنت تستحق وأنت قادر. أعيش هناك منذ 6 أشهر بانتظار صدور أوراق الثبوتية القانونية. لقد كنت محظوظا جدا لأن شبابا آخرين عندما يبلغون سن 18 لا يجدون سوى الشارع مأوى لهم. لقد تعلمت مع زملائي في كل النشاطات التدريبية التي نتلقاها: اللغة الإسبانية، الطهي، الزراعة، البناء، النجارة، التصليحات المعلوماتية، الخياطة وغيرها، وفي حالتي الخاصة التنشئة الأساسية في إسبانيا. وكل هذا يمنحني شعورا بأن لي مكانا وعائلة. لقد علمتني تنريف أن الأخوة موجودة وراء حدود الدم. هناك رأيت أنه عندما يمد لك شخص ما يده دون أن يطلب شيئا في المقابل يتبدد الخوف ويولد الرجاء. لذلك فأنا التزامي اليوم بسيط، أريد أن أرد ما تلقيته
2: Por eso hoy mi compromiso hoy es simple. Quiero devolver lo que he recibido.
0: أريد أن أرد ما تلقيته. أريد أن أعمل بنزاهة وأن أدرس باجتهاد وأن أساعد عائلتي. يا صاحب القداسة، أطلب منكم أن تستمروا في تفكير العالم بأنه خلف كل شاب مهاجر هناك حلم وأم تصلي وحياة تستحق فرصة. وفي الختام أود أن أشارككم أمرا نقوم به للمساعدة في التغلب على الخوف والعنصرية من خلال فرقة المسرح التابعة لمؤسستنا. مهاجرون نحن بقوة وشغف، نكافح من أجل الحياة ومن أجل ركن جديد. الطريق شاق، لكن هناك رجاء الإيمان ينهضنا ولا يعرف الكلل. نحمل قصصا ونحمل ألاما، الأسوار ترفع لكن العزيمة موجودة. الأرض للجميع ولا وجود للانقسام، وحتى لو نظروا إلينا كغرباء هنا، نحن نعلم أن العالم خلق للمشاركة. نحمل ثقافة ونحمل قيم، نحن بذور لعالم أفضل. شكرا لإصغائكم إلي. ليبارككم الله جميعاً.

0: Santo Padre, mi nombre es Khalid.
1: يا صاحب القداسة، اسمي خالد، أنا من المغرب وعمري 24 عاما. وصلت إلى شواطئ الكناري في عام 2020، ومثل العديد من الشباب الآخرين تركت منزلي بحثا عن فرصة لبناء مستقبل كريم وآمن لي ولعائلتي. لم تكن رحلتي في القارب سهلة على الإطلاق، فقد حاولت مرتين. في المحاولة الأولى لقى 20 شخصا حتفهم. أذكر أنه عندما عدت إلى البيت غمرني والدي باكيا وقال لي إنه لم ينم طوال الليل لأنه حلم بأن القارب ينقلب في عرض البحر. تركت تلك المأساة أثرا عميقا جدا في نفسي، ومنعني والدي من إعادة المحاولة. لكن بعد مرور عام وعلى الرغم من الخوف الذي كان يتملكني، قررت الرحيل مجددا، وهذه المرة دون إذنه. وبعد رحلة ثانية مليئة بالصعاب والمشقات وصلت إلى تنريفة، وهنا بدأت حياة جديدة بالنسبة لي. بعد بضعة أشهر وعندما كنت على وشك أن أجد نفسي بلا مأوى في الشارع، تعرفت على مؤسسة دون بوسكو لتصبح عائلتي الثانية، إذ قدموا لي مكانا للعيش. أعلموني اللغة الإسبانية وساعدوني على القراءة والكتابة بشكل أفضل، ومنحوني الثقة للمضي قدما. بدأت أتدرب من أجل العمل، خضعت لدورات في الطهي وفي الإشراف على المقاصف المدرسية ورعاية الحيوانات، وكذلك في مجال البناء. وبفضل هذا التدريب قدمت لي إحدى الشركات عقدا مبدئيا سمح لي بالحصول على إقامة وعقد عمل. ومع وظيفتي الأولى شعرت أنني بدأت أبني مستقبلي بيدي. بعد ذلك عملت في الحقول وكذلك في مطبخ أحد المطاعم. واليوم أشعر بسعادة خاصة بالعمل في مدرسة الساليزيان، حيث أنني جزء من فريق الصيانة ومشرف أيضا في المقصف المدرسي. أحب العمل مع الأطفال ومساعدتهم على العيش المشترك واحترام بعضهم البعض واللعب معا. إن المحبة التي أتلقاها يوميا تجعلني أشعر بأنني جزء من هذه الجماعة. والآن في كل صباح عندما أخرج من منزلي أذهب إلى عملي وأنا مسرور. إن مؤسسة دون بوسكو وجماعة الساليزيان التي عشت معها لأكثر من سنتين كانت لي عطية من الله، فمعهم تعلمت قيم التضامن والعيش المشترك والرياضة وكذلك العناية بالطبيعة. يا صاحب القداسة، عندما أنظر إلى الوراء أتذكر الألم وصعوبات الطريق، لكنني أشكر أيضا جميع الأشخاص الذين مدوا لي يد العون. واليوم أشعر أنني في جزر الكناري لم أجد فرصة فحسب، بل وجدت بيتا أعمل فيه وأساهم وأعيش بكرامة كجزء من هذه الجماعة. شكرا جزيلا لكم يا صاحب القداسة على وجودكم اليوم هنا في تنريفة. إن حضوركم اليوم هو مثال آخر يرسخ في نفسي أن المسيحيين يهتمون بالأشخاص المهاجرين مثلي.
2: Su santidad. Quiero dar las gracias y decir.
1: يا صاحب القداسة، أود أن أعرب عن شكري وأن أقول أنه لشرف لي كبير أن أكون هنا. اسمي ثاليا سالدارياغو، كولومبية، أبلغ 48 عاما. وصلت إلى هنا قبل 3 سنوات تاركة عائلتي وابني، لكني كنت أحمل معي الطموح والأحلام والرجاء مثل جميع الذين يهاجرون في الحصول على حياة أفضل. لكن الواقع كان مغايرا، ففي البداية حصلت على مأوى برفقة شقيق لي يعيش هنا منذ عدة سنوات، غير أن الظروف تغيرت ووجدنا أنفسنا من يوم إلى آخر بلا سقف يأوينا. وهذا ما يحدث لغالبية المهاجرين سواء كانت لديهم شبكة دعم أم لا. حدثونا عن عدة مؤسسات، فتوجهت إلى اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، ومن ثم إلى هيئة كاريتاس، والذين لم يمنحوني سقفا فحسب، الفرصة للاحتضان والرجاء وتحقيق استقلاليتي خطوة بخطوة واستعادة الكرامة التي تسلبها الحياة منا أحيانا، وفي الكنيسة أيضا. وجدت شعورا بأنني في بيتي وبين عائلتي، وكان ذلك حاجة ملحة تملكتني منذ وصولي. الحاجة إلى الاجتماع وقد كانت بمثابة المحرك الذي ساعدني على الاندماج. وشيئا فشيئا وبمساعدة مؤسسة دون بوسكو بدأت مسيرتي التدريبية، حيث اكتسبت الأدوات الأساسية ومن ثم تخصصت في المجال الذي أعمل فيه حاليا، وبذلك أحقق الاستقلال الذاتي الذي أعيشه الآن. إن مسيرتي لا تنتهي عند استقلالي واستقراري، بل تستمر في طريق رد المحبة والدعم اللذين قدما لي بطريقة ما. وفي الوقت الحالي أنا جزء من المتطوعين في كاريتاس، لأنني أدركت أن خبرتي يمكنها أن تكون بمثابة الجسر لأشخاص آخرين يمرون بنفس ظروفي. فعندما تكون المرافقة نابعة من القلب ومن الإيمان، لا نقتصر على المضي قدما فحسب، بل نساهم ونساعد في بناء الجماعة. أشكركم يا صاحب القداسة لأنكم تذكرون العالم بصوتكم المناصر للذين يسيرون في هذه الأراضي، وبأن كل حياة هي فرصة للقاء. وأطلب منكم بكل تواضع أن تباركوا جميع الأشخاص الذين تضطرهم الحاجة إلى الهجرة والابتعاد عن أرضهم وعائلاتهم، لكي يجدوا دائما الدعم ولا يشعروا بالوحدة. شكراً.

0: buon popolo!
1: Viva!
2: Muchas gracias. Buenos días a todos.
3: صباح الخير لكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم هذه اللحظة هنا في سان كريستوبال دي لا لاغونا، مقر هذه الأبرشية. لقد لفت انتباهي ما قيل عن هذه المدينة، إنها مدينة بلا أسوار، مدينة منفتحة. ربما يساعدنا هذا التفصيل لكي نفهم أن العوائق الأكثر صعوبة في الهدم لا تكون دائما مصنوعة من حجر، بل إنها تقبع أحيانا في النظرة أو الخوف أو اللامبالاة. إن البحر الذي يحيط بهذه الجزر يحمل إلينا قصصا لا نحسن قراءتها دائما، قصص ألم ورجاء وبحث. وفي مدينة بلا أسوار يكون القلب مدعوا أيضا لأن يتسع لاستيعاب هذه القصص. لذا نحن بحاجة إلى تعلم لغة القرب، تلك اللغة التي تفهم باليدين أكثر مما تفهم بالكلمات. إن طريقة برايل وغيرها من أشكال الكتابة اللمسية تذكرنا بأن الكلمة يمكنها أن تشق طريقها أيضا عبر اللمس، وبطريقة عينها يتطلب الاندماج تعلم القراءة بطريقة أخرى. فهناك نظرات تبصر ولكنها لا تميز، تحول الوجه إلى مجرد رقم والقصة إلى ملف والاختلاف إلى مسافة. من هنا يربينا الإنجيل على قراءة أكثر عمقا للواقع، قراءة تولد من القرب والصبر ومن أيد قادرة على الإغاثة والمرافقة والتوجيه والتعليم وفتح السبل. في أعمال الإدماج الخاصة بإخوتنا هؤلاء كما في كل عمل من أعمال المحبة، تتعلم الكنيسة أن تقرأ الحياة الملموسة لأولئك الذين يعانون في الجسد أو الروح علامة حية تحيل إلى الأناجيل المقدسة. وتصبح قابلة للقراءة من خلال اللمس والقرب عندما نلمس جراح الآخرين. ومثل توما أمام الجسد الممجد للقائم من بين الأموات، تتعلم الكنيسة أيضا أن الجراح إذا ما نظر إليها من منظار الإيمان يمكنها أن تتحول إلى مكان للتمييز والتعارف. فحيث يلمس الألم البشري بالمحبة يؤكد لنا المسيح أنه حاضر في الجائع والعطشان والعريان والمريض والسجين والغريب. ومن هذا الإيمان الذي يعترف بالمسيح حيا يولد أيضا عمل الأب داروين والكثير من الأشخاص. إن المحبة المسيحية تنبع من محبة الله التي أفيدت في قلب المؤمن. ولهذا أمام المحتاج يصبح الإيمان ملموسا، وتتحول محبة المسيح إلى مبادرات. وانطلاقا من هذا اليقين يريد حضورنا أن يشهد بأن التضامن يولد من الاعتراف بالكرامة الإنسانية ويتجاوز أي تنازل ثانوي أو مجرد عمل من أعمال الإحسان. فهو مدعو للالتزام ولكي يتخذ شكل مسار متكامل. فالاستقبال يفتح الباب، والإدماج يساعد على عبور العتبة، والمساعدة تضع بلسم الشفاء على الجرح، والإدماج يعيد بناء المستقبل. إن الإدماج لا يعني محو تاريخ الوافد أو مطالبته بترك كل شيء، بترك كل ما يشكل جزءا من ذاكرته وراء ظهره، كما لا يعني خلق عوالم متوازية مغلقة بعضها على بعض حيث يعيش الناس معا بدون أن يلتقوا فعليا. إن الإدماج هو مسيرة متبادلة، فالوافد يتعلم كيف يسكن أرضا جديدة، والمستقبل يتعلم كيف يوسع بيته الخاص دون أن يذيب هويته أو يغلق قلبه عن اللقاء. وعليكم أيها الإخوة المهاجرون الأعزاء، تقع مسؤولية نبيلة وضرورية في هذه المسيرة، وهي أن تنفتحوا بثقة على الجماعة التي تستقبلكم، وتتعلموا لغتها، وتحترموا قوانينها، وتتعرفوا على عاداتها، وتشاركوا في الحياة العامة، وتقدموا مواهبكم بامتنان. إن كل مجتمع يستقبل لديه واجبات تجاه الوافدين، ومن يستقبل يكتشف أيضا أن الكرامة المعترف بها كحق تزدهر عندما تتحول إلى مسؤولية ورغبة صادقة في البناء مع الآخرين. وهكذا، فإن الذي وصل كغريب يمكنه أن يعيد نسج الروابط وإعادة بناء الثقة والشعور بأنه جزء حي من جماعة. وهذه صورة رائعة من صور الرحمة. نحن نتحدث بالدرجة الأولى عن أشخاص خلقوا على صورة الله ومثاله، قبل الحديث عن تصنيفات قانونية. فبعد رحلات شاقة، وفي بعض الأحيان بعد محاولات عدة كما في حالة خالد، يبحث هؤلاء عن شخص يقول لهم بالمبادرات قبل الكلمات: حياتك ليست نفاية، ومعاناتك ليست غير مرئية، وكرامتك لم تذب في المياه التي عبرتها، كما عبر لنا مباكي. لكنهم يبحثون أيضا عن شيء آخر، عن فرصة ملموسة للبدء من جديد، للتعلم والعمل والخدمة والمشاركة، ولا يبقوا محبوسين إلى الأبد في خانة الضحايا. وفي هذا الصدد أود أن أشكر المطران سانتياغو على كلماته، ومعه شهادة كنيسة تريد حتى بإمكانيات فقيرة أن تسير مع الذين يسيرون. شكرا لكاريتاس الأبرشية وللجنة الأبرشية للهجرات وللرعاية وللعديد من الفعاليات الكنسية والمدنية التي تتجاوز الإسعافات الأولية وترافق مسارات الحماية والتعزيز والإدماج. شكرا لكم لأنكم تجعلون من الممكن لمن حظي بالمرافقة يوما ما أن يتحول، كما ذكرتنا تاليا، إلى جسر للآخرين، ويرد المحبة التي تلقاها. فعندما يبدأ من احتاج إلى يد العون في بسط يده هو الآخر، تتحول المحبة التي نلناها إلى مسؤولية مشتركة. وفي الوقت عينه لا يمكننا أن ننسى الكثير من المهاجرين الذين بقدومهم من أمريكا اللاتينية والفلبين ومناطق أخرى يشكلون جزءا حيا من الجماعة، ويساعدون على تجديدها بإيمانهم وعملهم ومواهبهم. اسمحوا لهم أيضا بأن يبشروكم، فهم بالتأكيد يحملون معهم عطايا أرادت العناية الإلهية أن توصلها إليكم من خلال الذين يندمجون. فهم يذكرون بأن الإدماج وفتح مسارة ليشعر شخص بأنه شريك في المسؤولية. وهكذا يمكن لغريب الأمس أن يكون أخا وجارا اليوم. وأود أن أطلب من الكاثوليك شيئا إضافيا: أن لا يقتصر الإدماج على مهمة اجتماعية مهما كانت ضرورية. إن الذي يصل إلى رعايانا يحتاج إلى الخبز والمأوى واللغة والعمل والحماية. وعليه أيضا أن يجد جماعة قادرة على أن تقدم له بشهادة حية والكلمة سبلا للتعرف على يسوع المسيح، مع احترام الضمير والحرية لكل شخص.
0: Evangelizar es compartir con respeto y humildad
3: إن البشارة هي مشاركة الكنز الذي يعدد عملنا ورجاءنا باحترام وتواضع. والكنيسة التي تستقبل هي أيضا كنيسة تعلن، تقدم المسيح دون فرضه، وتنال في الوقت عينه الإنجيل من أيدي الفقراء. إن الضمير الإنساني وبالأحرى الضمير المسيحي لا يمكنه أن يبقى غير مبال أمام ضحايا الغرق ونقص الإغاثة وأمام مقابر البحر تلك. إن كل حياة تفقد على هذه الدروب هي فشل للعائلة البشرية. ومع ذلك هناك أيضا غرق صامت بعد الوصول، وهو البقاء وحيدا في مدينة بلا لغة ولا روابط ولا عمل ولا ثقة، ومكشوفا أمام الذين يستغلون الهشاشة. إن الإدماج يعني منع هذا الغرق الثاني ومساعدة من وصل مجروحا لكي لا يبقى مقيدا بألمه إلى الأبد، بل يتمكن من الوقوف مجددا ومعرفة مواهبه وتقديمها للجميع للجماعة. ومن هذه الساحة أود أن أوجه كلمة واضحة إلى الذين يستغلون اليأس، إلى الذين ينظمون دروب الموت ويتاجرون بالبشر ويحتجزون الوثائق ويستغلون العمال ويهددون النساء ويخدعون العائلات ويحولون معاناة الآخرين إلى تجارة. توقفوا وتوبوا.

0: las lágrimas y la sangre de estos
1: hermanos. إن دموع ودماء هؤلاء الإخوة تصرخ إلى الله وآلامهم تصل إليه. إن الأموال المنتزعة من هشاشة الفقراء لا تعطي سلاما ولا شرفا ولا مستقبلا. وعن كل حياة فقدت وكل عائلة خدعت وكل جسد أخدع وكل امرأة هددت وكل عامل استغل سوف تمثلون أمام العدالة الإلهية. فكوا تلك القيود وحرروا الذين تحتكرونهم تحت سلطانكم. ردوا ما سلبتموه وأصلحوا ما استطعتم. ارجعوا بينما لا يزال هناك وقت، لأن رحمة الله يمكنها أن تبلغ حتى الخاطئ الأكثر قساوة، ولكنها لا تدخل إلا من الباب الضيق للحقيقة والعدالة والارتداد. أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن للكلمة الأخيرة أن تكون للخوف أو اللامبالاة أو عنف الذين يتاجرون بالحياة البشرية. إن الكلمة الأخيرة هي للمسيح الذي يتماهى مع الغريب ويلمس جراح البشرية، ويدعونا للتعرف عليه في كل أخ يحتاج إلى الاستقبال والحماية والتعزيز والإدماج. فلنرفع أنظارنا نحوه بدون أن نحيدها عن المتألمين، ولننظر إلى الرب لكي نتعلم كيف ننظر بعينيه إلى أخوتنا. إن عائلة الناصرة المقدسة التي اضطرت إلى الهجرة إلى مصر لحماية حياة الطفل يسوع لا تزال على مر العصور نموذجاً وملاذاً لكل عائلة لاجئة ولكل مهاجر ولكل شخص يجبر على ترك أرضه بسبب الخوف أو الاضطهاد أو الحاجة. تعدد هي الخدمة التي تقدمونها، ولتجعل من هذه الأرض مكانا يعترف فيه الجميع ببعضهم البعض ويعاملون بعضهم البعض كأخوة. ليبارككم الله، وشكرا جزيلا لكم.

0: عندما سألوا يسوع علمنا أن نصلي، أعطاهم الله الصلاة التي نعرفها والتي سنتلوها معا الآن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. الرب معكم ومع روحك. ليكن مبارك اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الصانع السماء والأرض. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم. أمين. شكرا جزيلا. مع البركة منكون عم نقرب صوب نهاية
1: Hola. Hola. Santo Padre, comunidad peruana.
0: أيها الأب الأقدس، إن جماعة البيرو في تنريفة هي حاضرة اليوم لترحب بالأب الأقدس القادم من البيرو، البابا لابونا الرابع عشر، وسنقدم أغنية إستا إسمي تيرا، هذه هي أرضي، من تقليد البيروفي.

0: bienvenidos.
1: ¡Viva el Papa!

سمعنا كلمة البابا بهاللقاء. يلي انطلق فيها من تكوين مدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا، يلي هي مدينة بلا أسوار. لحتى يقلنا انه مش دايما العوائق يلي لازم نهدمها بتكون معمولة من حجر، وانما اوقات بتكون بالنظرة، بتكون بالخوف، بتكون باللامبالاة. وانه البحر يلي حوالي جزر الكناري بيحمل قصص كتير اوقات نحنا ما بنعرف نقراها. من هيك نحنا لازم نتعلم لغة القرب، ولغة اللي بتنفهم بالإيدين أكتر من الكلمات. وبهالسياق ذكر البابا إنه طريقة البرايل مثل أشكال الكتابة اللمسية، بيذكرونا إنه الكلمة بتشق طريقة كمان من خلال اللمس، وبنفس الطريقة الاندماج والادماج بيتطلبوا انه نتعلم نقرأ بطريقة جديدة. وبهالسياق بيقول البابا الانجيل بيربينا على قراءة أعمق للواقع، قراءة بتولد من القرب، من الصبر، من إيدين قادرة تساعد وترافق وتوجه وتعلم وتفتح مجالات.

0: كمان البابا ذكر بكلمته انه الادماج مش معناتها انه ينمحى تاريخ الشخص يلي عم يوصل على الجماعات يلي عم تستضيفه، الشخص اللاجئ او المهاجر يلي عم يوصل على الجماعات يلي عم تستقبله وتستضيفه، وانما ولا حتى انه يترك كل يلي هو جزء من ذاكرته ورا ظهره، ولا حتى انه نخلق عوالم متوازية مسكرة على بعضها بيعيش فيها الناس مع بعضهم بس بدون ما يلتقوا فعليا. بقلنا البابا الادماج هو مسيرة متبادلة، هالمهاجر او اللاجئ يلي بيوصل بيتعلم كيف يعيش بأرض جديدة، والشخص يلي عم يستضيفه ويستقبل بيتعلم كيف يوسع بيته بدون ما يدوب هويته وبدون ما يسكر قلبه عن اللقاء. وهون وجه البابا رسالة، إن كان للمهاجرين واللاجئين إن كان للأشخاص يلي عم يستقبلوهن، وقال لهم للمهاجرين انه عندهم مسؤولية ضرورية بهالمسيرة، وهي انه ينفتحوا بثقة على الجماعة يلي عم تستقبلهم ويتعلموا لغتها ويحترموا قوانينها ويتعرفوا على عاداتها ويشاركوا بالحياة العامة ويقدموا مواهبهم. وجه كمان رسالة للأشخاص يلي عم يستضيفوا ويستقبلوا، وذكرهم بواجباتهم تجاه المهاجرين يلي عم يوصلوا، لأن يلي بيستقبل بيكتشف كمان إنه لما بيعترف بكرامة هالشخص اللي واصل كحق بتزدهر هالكرامة. وبتتحول لمسؤولية ورغبة صادقة بالبناء مع الآخرين.
1: Dos no.

كمان البابا آخر قسم من خطابه طلب من الكاثوليك بشكل خاص انه ما يكون الادماج بالنسبة لهم مجرد مهمة اجتماعية حتى لو هي ضرورية، لان يلي عم يوصل صحيح هو بحاجة للخبز للمأوى واللغة والشغل والحماية، وإنما لازم كمان بحاجة كمان إنه يلاقي جماعة قادرة تقدم له بشهادة حياتها وبالكلمة سبل لحتى يتعرف على يسوع المسيح مع احترام الضمير والحرية لكل شخص. لأن البشارة هي كمان مشاركة هالكنز اللي عنا إياه ويلي بيعدد وبيسند شغلنا ورجينا باحترام وتواضع، والكنيسة يلي بتستقبل هي كمان كنيسة بتبشر بتقدم المسيح بدون ما تفرضه، وبنفس الوقت بتقبل الإنجيل من إيدين الفقراء. البابا انتقل من بلاسا سانتا كروز اعتذر من بلاسا ديل كريستو بسانتا كروز دي تنريفي لحد ومتوجه على مبنى الأسقفية مطرح ما بحسب البرنامج لازم يطل من الشرفة ويحيي الناس المجتمعين

0: 这样评价。
1: 谢谢。
0: 来，我们一起。

عم نشوف البابا على شرفة مركز الأسقفية، دار الأسقفية. شكرا لحضوركم وشكرا لاستقبالكم وشكرا لجميع المهاجرين. علينا أن يتم الاعتراف بنا جميعا بكرامتنا كما خلقنا الله. أرى بعض من البيرو ومن كولومبيا ومن فنزويلا وهناك أشخاص من تنريفة. نحن جميعا عائلة واحدة. شكرا، نشكر الله الذي منحنا الحياة والقدرة على أن نحب ونكون محبوبين، وهكذا نتشارك مع الآخرين ونفهم معنى الحياة. شكرا لكم جميعا، نلتقي بعد قليل. شكرا لحضوركم هنا وليباركم الرب. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع لقاء البابا لاهون 14 مع المؤسسات والهيئات المعنية بإدماج المهاجرين في بلاتسا ديل كريستو في سانتا كروز دي تنريفي في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في ميناء سانتا كروس دي تنريفة بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس، وفي ختام زيارته الرسولية إلى إسبانيا.

مستمعينا الكرام، رجعنا معكم نحن بنقلنا المباشر لوقائع زيارة البابا لهون 14 لإسبانيا بيوم الأخير، من بعد ما كنا رفقنا البابا بلقائه الصباحي مع المهاجرين واللاجئين ومع الجمعيات والهيئات يلي تعنى بإدماج المهاجرين واللاجئين. عم نرجع نلتقي هلأ لحتى نقضي سوا مع البابا بمناسبة عيد قلب يسوع، ونختتم هالزيارة الرسولية يلي دامت 6 أيام وكانت متلانة بلقاءات مؤثرة وعميقة.

احتفال اليوم احتفال عيد قلب يسوع الأقدس بيدعينا لحتى نغير نظرتنا للقلب. نحن عايشين بزمن غالبا ما بنخلط فيه بين القلب والشعور الزائل والنبض يلي النبض السريع، إن كان بسبب الخوف أو العجلة يلي منعيشها. ولكن اليوم الكنيسة بتدعينا لحتى نتأمل بقلب مش مستعجل أبدا، قلب ما بيتعب. قلب من لحم هو قلب الله، هالقلب اللي هو صار فيه الله لا متناهي، صار إنسان قبل يصير محدود. هالمكان اللي تعلم فيه الله يبكي ويفرح ويتأثر معنا.

نحن ما فينا نحكي عن عيد قلب يسوع الأقدس بدون ما نحكي عن الإفخارستية. ونحن لما نكون عم نتأمل بالقربانة اللي بيرفعها الأبونا، هذا هو جسدي، منكون عم نتأمل بنبض هالقلب. يسوع بالعشاء الأخير مع تلاميذه ما ترك لنا عقائد مجردة بعيدة عنا، وإنما ترك لنا ذاته. لأنه كان بده أنه نبض قلبه يعضد نبض قلوبنا. هو يلي بقلنا تعلموا مني فأني وديع ومتواضع القلب. التواضع منه ضعف، وإنما هو قوة الشخص يلي مش بحاجة يتهجم على حدا. والشخص يلي مش بحاجة يفرض حاله، الشخص يلي بيعرف ينطر وقت الآخر. والمشاركة اليوم بالذبيحة الإلهية والمناولة بشكل خاص هن طلب من الرب لحتى يشيل منا قلوب الحجر، هالقلوب يلي بالدين الآخر، هالقلوب يلي بتبقى قاسية قدام ألام ومعاناة الآخرين، ويعطينا قلوب تشبه قلبه.

بهاللحظات البابا عم بيوصل على المذبح المعد على مرفق سانتا كروز دي تنريفي. مطرح ما رح يبلش القداس بعد لحظات، خلينا نجمع ذواتنا ونحط كل شي حاملينه بقلب يسوع، كل شي متقل علينا، كل شي مخوفنا نحطه بهالنهار بقلب يسوع. شغلنا، خوفنا من المستقبل، تعبنا، الأشخاص يلي طلبوا منا نذكرهم بصلواتنا، لأن قلب يسوع هو مكان الثقة بامتياز، ويسوع ما بيطلب منا نكون عمالقة بالإيمان، وإنما بيطلب منا نكون أطفال بيعرفوا وين يروحوا، لمين يلجأوا، وين يروحوا يتخبوا وقتا يكونوا بحاجة لمين يحميهم، لمين يغمرهم. نطلب من الرب بهالقداس يباركنا، نطلب منه انه يدفي حضوره برد انانيتنا ويفتح لنا قلوبنا لحتى نقدر نقبل كلمته، مش بس بعقولنا وانما بحياتنا كمان.

باسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحك. إن الرب يسوع الذي يدعون إلى مائدة الكلمة والإفخارستية يدعون الآن إلى التوبة. فلنعترف إذن بأننا خطأ ولنطلب برجاء مراحم الله. أعترف أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.

0: Oremos.
1: لنصلي. أيها الإله القدير، امنحنا نحن الذين نبتهج بقلب ابنك الحبيب ونستعيد ذكر إحسانات حبه العظيمة نحونا، أن نستحق أن ننال فيضا لا ينضب من النعمة من ذلك المصدر السماوي للعطايا بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس إلها إلى دهر الداهرين. آمين.

قراءة من سفر تثنية الاشتراع. في تلك الأيام كلم موسى الشعب قائلا: إنك شعب مقدس للرب إلهك، وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض، لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب، نزيمكم الرب بحبكم واصطفاكم، فإنما أنتم أقل من جميع الشعوب، لكن لمحبة الرب لكم ومحافظته على اليمين التي أقسم بها لآبائكم، أخرجكم الرب بيد قديرة وفداكم من دار العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين، يحفظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه إلى ألف جيل، فاحفظ الوصايا والرسوم والأحكام التي آمرك اليوم أن تعمل بها. كلام الرب، الشكر لله.

0: Lectura de la primera carta del apóstol.
1: قراءة من رسالة القديس يوحنا الأولى. أيها الأحباء، فليحب بعضنا بعضا لأن المحبة من الله، وكل محب مولود لله وعارف بالله. من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ظهرت محبة الله بيننا بأن أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة. نحن لم نحب، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إذا كان الله قد أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أيضا أن يحب بعضنا بعضا. إن الله ما نظر إليه أحد قط، فإذا أحب بعضنا بعضا أقام الله فينا، وكانت محبته مكتملة فينا. ونعرف أننا نثبت فيه وأنه يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه، ونحن عاينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله أقام الله فيه وأقام هو في الله، ونحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. كلام الرب، الشكر لله.

0: El Señor esté con ustedes.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حسن لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن شاء الابن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجد الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف.

0: Queridos hermanos, hermanas,
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إنها لنعمة أن نلتقي في هذا اليوم الذي يتيح لنا فيه قلب يسوع أن نتأمله كقلب التاريخ. يسعدني أن أحتفل معكم بالإفخارستية شاكراً على الإيمان والمحبة اللذين تلقيت عنهما شهادات كثيرة خلال هذه الزيارة الرسولية، واللذين يجعلان أيضاً هذا الأرخبيل المشهور بجماله وحسن ضيافته مكاناً يسبقنا إليه الرب القائم من بين الأموات ويتجلى فيه. إن البحر الممتد أمامنا يذكرنا باللانهاية، وكذلك السماء، ولكن اللامتناهي هو بالدرجة الأولى تلك الرغبة التي تربط قلب الله بقلوب بشرية كثيرة تجد صدى لأفراحها وآمالها وحزنها وقلقها في قلب الكنيسة. ليس هناك كائن بشري يعيش كجزيرة منفصلة. إن الموقع الجغرافي لهذه الأبرشية والتحديات الرعوية التي تلتزم بمواجهتها يثبتان أننا ولدنا من أجل اللقاء، وأنه لا يوجد عائق أو مسافة أو خطر أو تهديد يمكنه أن يمنع أي فرد من مواصلة رحلته. وسواء قضى الإنسان حياته بأكملها في المكان نفسه أو اختار الرحيل أو أجبر عليه، لا أحد يبقى ساكنا أبدا. هذا هو سر القلب، الدعوة الحميمة إلى الخروج واللقاء. لكن قلب يسوع يكشف لنا كيف لا نضيع في ديناميكية عقيمة. إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. توجد الحياة عندما نمنح الحياة، وخلاف ذلك فإننا ندور في فراغ. وفي الواقع، وكما يذكر المجمع، فإن الكائن البشري مدعو للشركة مع الله، ولا يمكنه أن يجد كماله إلا من خلال بذل الذات الصادق. إن دعوته الأكثر عمقاً هي الدخول في الحركة الثالوثية للحب الذي يقبل وتتم مشاركته. وقد لاحظ البابا فرانسيس قائلاً: يختبر أشخاص كثيرون خللاً عميقاً يدفعهم إلى القيام بالأمور بسرعة فائقة ليشعروا بأنهم مشغولون في عجلة مستمرة تقودهم بدورها إلى سحق كل ما يحيط بهم. وهذا الأمر يترك أثراً على طريقة التعامل مع البيئة. إنها كلمات تسائل أيضاً الرسالة السياحية لجزيرة تنريفي، سواء فيما يتعلق بقلب من يقرر قضاء فترة إجازة هنا أو لمن يعيش ويعمل في الجزيرة في اتصال بزوار من بلدان عديدة حول العالم. فما الذي يبحث عنه القلب البشري؟ وكيف نجيب على عطشه بطريقة غير خداعة؟ كم هو مهم، لا سيما لمن يسترشد بالإنجيل، ألا يختزل كل شيء في التجارة والربح. إن الذين يستمتعون أكثر ويعيشون

مفارقة تحيل مباشرة إلى حياة يسوع وإلى حقيقته وإلى الدرب الذي لا يزال يدعونا لنتبعه فيه. وفي المقطع الذي استمعنا إليه هو يبارك الآب لهذا السبب للصغار والذين يعنون في هذا السياق الأقل شأنا والذين لا أحد يظن أنهم قادرون على التفكير والتعبير. كشف الله عن ذاته، لقد أغناهم بما يبقى مخفيا عن المحاطين بالإعجاب والنجاح. ومن خلال الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، أردت أن أسرع الانتباه إلى تلك المكانة المميزة للفقراء في الوحي الإلهي وفي رسالة الكنيسة. إنه سر يتردد صداه بطريقة نوعية ومحددة في هذه الجزر الواقعة في قلب طرق الهجرة التي تجعل منها مكانا للاستقبال الأول لإخوة وأخوات تتعرض رحلتهم عموما لأخطار وأعمال عنف لا توصف، وأمام الذين يتاجرون باليأس لا يمكننا كمسيحيين أن نقدم سوى انعكاسا لصورة الرب الذي يقول: تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن النعمة الأعظم هي أن نسمح بأن يبشرنا الذين نساعدهم، وأن ندرك حكمة الله السرية المكتوبة في أجسادهم. إن الفقراء الذين نشأوا في ظل ظروف بالغة الهشاشة وتعلموا البقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف، والذين يتكلون على الله باليقين بأن لا أحد آخر يأخذهم على محمل الجد ويساعدون بعضهم بعضا في أحلك الأوقات، قد تعلموا أمورا كثيرة يحفظونها في سر قلوبهم. وأن الذين منا لم يختبروا مواقف مماثلة لحياة تعاش على الحدود، لديهم بالكثير بالتأكيد الكثير ليتلقوه من نبع الحكمة هذا الذي تشكله خبرة الفقراء. وفقط من خلال مقارنة شكوانا بمعاناتهم وحرمانهم يمكننا أن ننال توبيخا يدعونا إلى تبسيط حياتنا. إن الرب الذي يوبخ ويؤدب الذي يحبه يرغب في أن يجعل حياتنا بسيطة ومبهجة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، شكرا لكم على ما أنتم عليه وعلى ما تفعلونه، إذ تحولون هذه الجزيرة إلى مكان للقاء قلب المسيح في الوجه الصديق والمضياف للأشخاص وللجماعات الأخوية. نحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها، لتشرق فيكم دائما شهادة الإيمان هذه التي تنقلها الرسالة الأولى للرسول يوحنا، ولتدفعكم إلى الصلاة والعمل. أولوا اهتمامكم للمراهقين والشباب، للأغنياء والفقراء، للمقيمين والضيوف، فجميعهم بحاجة إلى أن يعرفوا بنظرة تخترق المظاهر وتدرك عمق قلوبهم القلقة والتي غالبا ما تكون موجهة وربما دون وعي نحو ملكوت الله وبره. يتنفس الجميع بينكم أن الله محبة، ومن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه. هذا هو قلب الإنجيل، قلب المسيح، ومن يغوص فيه لا يعود يحيى لنفسه. افتحوا للجميع محيط الحب هذا. هذه هي أمنيتي وصلاتي من أجلكم ومن أجل جميع الذين تلتقون بهم في مسيرتكم.

0: por el Papa León y todos los pastores.
1: من أجل البابا لهون وجميع الرعاة لكي يقود شعب الله بمشاعر قلب المسيح.

من أجل حكام الشعوب لكي يعملوا على تعزيز السلام والحياة الكريمة للجميع عبر ممارسة العدل والتضامن.

0: por quienes viven el drama de las migraciones.
1: من أجل الذين يعيشون مأساة الهجرة والإقصاء الاجتماعي والمرض والفقر، لكي يجدوا التعزية في المسيح والدعم من الإخوة.

من أجل عطية الدعوات الكهنوتية لكي يقوم في الكنيسة رجال يخدمون الإخوة بمحبة الراعي الصالح.

0: por esta asamblea eucarística para que el Señor nos
1: من أجل جماعتنا الإفخارستية هذه لكي يمنحنا الرب قلبا رحيما ومتنبها تجاه الأشد عوزا. أصغي أيها الآب إلى صلوات كنيستك التي تحتفل بحب ابنك العظيم، وامنحنا ما نسألك إياه بإيمان باسمه بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة، ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. انظر يا رب إلى حب قلب ابنك المحبوب الذي لا يوصف، لكي تكون العطايا التي نقدمها لك قربانا مقبولا لديك وكفارة عن ذنوبنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نشكرك في كل زمان ومكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، بالمسيح ربنا الذي بحب عجيب بذل نفسه لأجلنا، وإذ رفع على الصليب جعل الأسرار الكنسية تتدفق مع الماء والدم اللذين خرجا من جرح جنبه، حتى إذا ما أقبل الجميع إلى قلب المخلص المفتوح يستقون دائما بفرح من ينابيع الخلاص. ولذلك فإننا مع القديسين ومع جميع الملائكة نمجدك هاتفين بلا انقطاع: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

أيها الرب الرؤوف، نسألك مبتهلين بابنك يسوع المسيح ربنا أن تقبل هذه التقادم والقرابين وتبارك هذه الذبيحة الطاهرة التي نقدمها لك من أجل كنيستك الجامعة المقدسة، فامنحها السلام واحفظها واجمعها برباط الوحدة واشملها برعايتك في المسكونة كلها، وأننا نقدمها لك معي أنا خادمك الذي وضعته على رأس كنيستك ومع أخي إيلوي ألبرتو أسقف كنيسة سان كريستوبال دي لالاغونا هذه وجميع الأساقفة الذين يسهرون على الإيمان الرسولي القويم. أذكر يا رب عبادك المؤمنين واذكر جميع الحاضرين ها هنا الذين أنت بإيمانهم وتقواهم عليم، فنحن نقدم لك عنهم ذبيحة التسبيح هذه وهم يقدمونها لك معنا ويؤدون الإكرام إليك. أنت الإله الأزلي الحي الحقيقي، راجين لهم ولذويهم الفداء والخلاص والسلامة، وإننا مع الكنيسة بأسرها نذكر ونكرم أولاً سيدتنا مريم المجيدة الدائمة البتولية والدة الإله يسوع المسيح ربنا، ثم خطيبها القديس يوسف العفيف ورسلك وشهدائك الأبرار بطرس وبولس وأندراوس ويعقوب ويوحنا وتوما ويعقوب وفيليبوس وبرتلماوس ومتى وسمعان وتداوس ولينوس وكليتوس وأكليمندوس وسيكستوس وكورنيليوس وقبريانوس ولورنسيوس وكريزوغونوس ويوحنا وبولس وقزمة ودميانوس وسائر القديسين، فامنحنا بصلواتهم واستحقاقاتهم عونك وحمايتك على الدوام. اللهم تعطف علينا واقبل تقدمتنا نحن خدامك، بل تقدمة أسرتك بأجمعها. إننا نقربها لك أيضا من أجل أولئك الذين ارتضيت فجعلت. اللهم قدس هذه التقدمة بقوة بركتك، اجعلها لائقة بك مرضية لديك، فتتحول من أجلنا إلى جسدي وإلى دم ابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا، فهو في الليلة السابقة لآلامه أخذ خبزا بيديه المقدستين المكرمتين ورفع عينيه نحو السماء إليك أيها الآب القدير، فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz.
1: كذلك من بعد العشاء أخذ هذه الكأس الجليلة بيديه المقدستين المكرمتين، فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري.

فهنحن خدامك وشعبك المبارك نحيي أيها الآب ذكرى آلام ابنك المسيح ربنا وقيامته من بين الأموات وصعوده المجيد إلى السماء، ونقدم لجلالك السامي من هباتك وعطاياك هذا القربان الطاهر المقدس خبز الحياة الخالدة وكأس الخلاص الأبدي، فنسألك أن تنظر إلى هذه الذبيحة نظرة العطف والرضا، وأن تقبلها كما قبلت قرابين هابيل عبدك الصديق وذبيحة إبراهيم أبينا، والتقدم النقية التي قربها لعزتك الإلهية ملكي صادق كاهنك الأعظم، ليقدم ملاكك القديس هذا القربان على مذبحك السامي أمام جلالك الإلهي. وكلما تناولنا من هذا المذبح جسد ابنك ودمه الأقدسين، فلنمتلئ من كل النعم والبركات السماوية. اذكر يا رب أيضا عبادك الذين سبقونا بعلامة الإيمان ورقدوا في السلام، نسألك يا رب أن تسكنهم وجميع الراقدين في المسيح مقر السعادة والنور والسلام. أما نحن خدامك الخطأ الواثقين برأفتك العظيمة، فاجعل لنا نصيبا في شركة الرسل والشهداء مع يوحنا المعمدان واستفانوس وماتيا وبرنابا وغناطيوس واسكندر ومارشلينوس وبطرس وفليشيتا وبربيتوا وأجتا ولوشيا وأغنيسيا وسيسيليا وأناستاسيا وسائر القديسين، ونسألك أن تقبلنا في عدادهم لا لاستحقاق منا بل بفضل حلمك الواسع بالمسيح ربنا الذي به ما زلت أيها الآب تبدع كل الخيرات وتقدسها وتحييها وتباركها وتمنحنا إياها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Líbranos de todos los males, Señor.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف وامنح السلام في أيامنا. أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. تبادلوا عطية السلام.

0: Este es el Cordero de Dios.
1: هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

لنصلي. ليضرم فينا أيها الرب سر المحبة نار الحب المقدس الذي به إذ نفتن على الدوام بابنك نتعلم أن نتعرف عليه في الإخوة، هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الدهور. آمين.

0: من صاحب القداسة بهذا الاحتفال بالقداس الإلهي في هذا الإطار الفريد لميناء سانتا كروز لتنريفي على ضفاف المحيط الأطلسي الذي يغمر شواطئنا الجميلة والذي عبره ويعبر العديد من المهاجرين والبحارة والصيادين والمسافرين عموما. تختتم زيارتكم الرسولية إلى أبرشية سان كريستوبال دي لا لاغونا، وفي الوقت عينه هذه الزيارة الرسولية الأولى لكم إلى إسبانيا. باسم هذا الجزء من شعب الله السائر كحاج في جزر لاغوميرا وإليرو ولا بالما وتنريفي، وباسم الشخصي أود أن أشكركم من أعماق القلب على هذه الزيارة، وهي الأولى لحبر أعظم لأبرشيتنا الثنائية المئوية والتي ستبقى محفورة في قلب كل واحد منا.
1: Ha sido un momento de gracia para esta iglesia particular que
0: لقد كانت لحظة نعمة لهذه الكنيسة المحلية التي تقع عند ملتقى الطرق بين أوروبا وأمريكا وأفريقيا، والتي منها خرج منها خوسيه دي أنشيتا ليعلن الإنجيل في البرازيل. هذه الكنيسة الصغيرة والمتواضعة التي إذ لبت دعوتكم في الإرشاد الرسولي دي لكسيتي تريد أن تكون كنيسة التطويبات، كنيسة تفسح مجالا للصغار وتسير فقيرة مع الفقراء، مكانا يحظى فيه الفقراء بموقع مميز. وانا ذكر القديس بطرس دي سان خوسيه دي بتنكور، الأخ القديس بطرس هو أول قديس من جزر الكناري تم إعلان قداسته، وقد ولد في هذه الجزيرة لأربعمائة سنة خلت. والذي قام بعمل خيري رائع في غواتيمالا مع الفقراء والمرضى تشجعنا على ذلك. يا صاحب القداسة، يقال أنه عندما استمع أباء مجمع خلق دنيا إلى الرسالة التي كتبها البابا لاوون سلفكم إلى البطريرك فلافيانوس هتفوا قائلين إن بطرس قد تحدث بفم لاوون. هذا الإعلان يجسد ما شعرنا به نحن أيضا اليوم عند الاستماع إلى كلماتكم التي تبني، فمن خلالها وبصفتكم خليفة بطرس ثبتتمونا في الإيمان الذي يجمعنا في شركة الكنيسة تحت رعايتكم المحبة كراعي الكنيسة الجامعة، وفي عنايتكم الأبوية بالكنيسة وبالكنائس. وفي الواقع وكما أكد القديس أغسطينوس، فإن بطرس هو صورة لجامعية هذه الكنيسة ووحدتها. وهكذا فهمتم خدمتكم منذ البداية، كما أكدتم في عظة القداس بمناسبة بدء خدمتكم البطرسية، حيث أعربتم عن رغبتكم في كنيسة متحدة علامة للوحدة والشركة تصبح خميرة لعالم متصالح. اعتمدوا علينا يا صاحب القداسة في تحقيق هذه الرغبة لكنيسة تكون خميرة لعالم متصالح، كنيسة تعرف كيف تحافظ وتجعل الإنسانية الرائعة التي وهبت لنا كعطية تزهر في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التنمية البشرية المتكاملة التي تؤدي إلى نمو الأخوة الإنسانية والصداقة الاجتماعية. في هذا اليوم نرفع أنظارنا بامتنان إلى المسيح الذي من قلبه المطعون على الصليب ولدت الكنيسة. نرفع أنظارنا برجاء واثقين في محبته الأمينة التي تشجعنا على مواصلة المضي قدما في مهمة البشارة الشاقة مدفوعين بالروح القدس، وعلى إظهار الإيمان في أعمال المحبة تجاه الأشد فقرا ولا سيما المهاجرين وعلى المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلا وأخوة يسوده سلام متواضع ومثابر، وعلى العناية ببيتنا المشترك الذي يتجلى في هذه الجزر السعيدة في جمال طبيعتها البركانية وتنوعها البيولوجي الغني والمحيط الواسع الذي يحيط بها وسمواتها المنيرة. نرفع أنظارنا اليوم لنشكر الله على عطية زيارتكم يا صاحب القداسة، مؤكدين لكم في الوقت عينه صلواتنا من أجل شخصكم ومن أجل خدمتكم. واعلموا أنكم قد كسبتم محبة هذا الشعب النبيل في غوميرا وإليرو ولا بالما وتنريفي الذين يشكلون أبرشيتنا. والذين يحضر الكثير منهم هنا، وكذلك محبة أعداد غفيرة أخرى لم تتمكن من القدوم لأسباب مختلفة، لكننا نشعر بحضورهم بيننا بفضل روابط الشركة التي تجمعنا ككنيسة أبرشية لسان كريستوبال دي لا لاغونا. إن البابا هو واحد منا، هكذا نشعر وهكذا سنتذكر دائما يا صاحب القداسة. البابا لاغونا الرابع عشر هو أيضا من أبناء الكناري، وفي هذه الجزر سيكون له بيتا دائم. شكرا لكم يا صاحب القداسة.

0: Silencio. Te doy las gracias de todo.
1: يا صاحب السيادة، أشكركم من كل قلبي وأشكر معكم كل شعب تنريفي ورعاته والسلطات المدنية. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بهذا الاحتفال الإفخارستي تختتم زيارة الرسولية إلى إسبانيا. أشكر الله وجميع الذين استقبلوني والذين تعاونوا بطرق لا تحصى في الإعداد وتحقيق مختلف اللحظات في مدريد وبرشلونة ومونسيرات وهنا في جزر الكناري. أعود إلى روما متأثرا بالمودة الكبيرة التي نلتها. تعزيني شهادات الإيمان والمحبة للكنيسة كتعبير عن القلب الكاثوليكي الكبير الذي تتميز به

وينبوع الرحمة الذي يستطيع وحده أن يخلص البشرية المحتاجة إلى المغفرة والمصالحة لكي تبلغ سلاما حقيقيا ودائما. لنرفع نظرنا مع سيدتنا مريم العذراء أم جميع المتألمين، ولنواصل مسيرتنا برجاء وهي التي تقودنا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، أشكركم من كل قلبي. لنبقى متحدين في الصلاة وفي الوحدة والشركة مع المسيح وفي الكنيسة المقدسة.

الرب معكم ومع روحك. احن رؤوسكم للبركة ليحفظ سلام الله الذي يفوق كل عقل قلوبكم وأفكاركم في معرفة الله ومحبته ومحبة ابنه يسوع المسيح ربنا. آمين. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتكون معكم على الدوام. آمين. مجدوا الرب بحياتكم، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.

البركة الختامية والنشيد الختامي بنكون عم نقرب صوب نهايتنا المباشر معكم للقداس يلي ترأسوا قداسة البابا لون الرابع عشر بميناء سانتا كروز دي تنريفة بمناسبة عيد قلب يسوع وبختام زيارته الرسولية لإسبانيا قبل ما يرجع على روما.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاون الرابع عشر في ميناء سانتا كروز دي تنيريفي بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس وفي ختام زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الجمعة القداس الإلهي في ميناء سانتا كروز دي تنريفي احتفالا بعيد قلب يسوع الأقداس، مختتما زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وألقى عظة قال فيها: إنها لنعمة أن نلتقي في هذا اليوم الذي يتيح لنا فيه قلب يسوع أن نتأمله كقلب التاريخ. يسعدني أن أحتفل معكم بالإفخارستية شاكرا على الإيمان والمحبة اللذين تلقيت عنهما شهادات كثيرة خلال هذه الزيارة الرسولية، والذين يجعلان أيضا هذا الأرخبيل المشهور بجماله وحسن ضيافته مكانا يسبقنا إليه الرب القائم من بين الأموات ويتجلى فيها. إن البحر الممتد أمامنا يذكرنا باللا نهاية وكذلك السماء، ولكن اللا متناهي هو بالدرجة الأولى تلك الرغبة التي تربط قلب الله بقلوب بشرية كثيرة تجد صدى لأفراحها وأمالها حسنها وقلقها في قلب الكنيسة. ليس هناك كائن بشري يعيش كجزيرة منفصلة، إن الموقع الجغرافي لهذه الأبرشية والتحديات الرعوية التي تلتزم بمواجهتها يثبتان أننا ولدنا من أجل اللقاء، وأنه لا يوجد عائق أو مسافة أو خطر أو تهديد يمكنه أن يمنع أي فرد من مواصلة رحلته، وسواء قضى الإنسان حياته بأكملها في المكان نفسه أو اختار الرحيل أو أجبر عليه، لا أحد يبقى ساكنا أبدا. هذا هو سر القلب، الدعوة الحميمة إلى الخروج واللقاء. تابع الأب الأقدس يقول: لكن قلب يسوع يكشف لنا كيف لا نضيع في ديناميكية عقيمة. إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. توجد الحياة عندما نمنح الحياة، وخلاف ذلك فإننا ندور في فراغ. وفي الواقع وكما يذكر المجمع، فأن الكائن البشري مدعو للشركة مع الله، ولا يمكنه أن يجد كماله إلا من خلال بذل الذات الصادق. إن دعوته الأكثر عمقا هي الدخول في الحركة الثالوثية للحب الذي يقبل وتتم مشاركته. وقد لاحظ البابا فرانسيس قائلا: يختبر أشخاص كثيرون خللا عميقا يدفعهم إلى القيام بالأمور بسرعة فائقة ليشعروا أنهم مشغولون في عجلة مستمرة تقودهم بدورها إلى سحق كل ما يحيط بهم. وهذا الأمر يترك أثرا على طريقة التعامل مع البيئة. إنها كلمات تساءل أيضا الرسالة السياحية لجزيرة تنريفي، سواء فيما يتعلق بقلب من يقرر قضاء فترة إجازة هنا أو لمن يعيش ويعمل في الجزيرة في اتصال بزوار من بلدان عديدة حول العالم. فما الذي يبحث عنه القلب البشري؟ وكيف نجيب على عطشه بطريقة غير خداعة؟ كم هو مهم لا سيما لمن يسترشد بالإنجيل ألا يختزل كل شيء في التجارة والربح. إن الذين يستمتعون أكثر ويعيشون كل لحظة بشكل أفضل هم الذين يكفون عن التنقل السريع هنا وهناك بحثا عما لا يملكونه، ويختبرون ما يعنيه تقدير كل شخص وكل شيء، ويتعلمون التواصل ويعرفون كيف يبتهجون بأبسط الأمور، وبذلك يصبحون قادرين على تقليص الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها ويخففون من الإرهاق والهواس. فسروا هكذا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء دعوتكم إلى الاستقبال والضيافة. أضاف الحبر الأعظم يقول: يبدو الإنجيل اليوم كأنه يضفي طابعا جذريا على هذا التحدي ويذكرنا بغنى الفقراء، مفارقة تحيل مباشرة إلى حياة يسوع وإلى حقيقته وإلى الدرب الذي لا يزال يدعونا لنتبعه فيها. وفي المقطع الذي استمعنا إليه هو يبارك الآب لهذا السبب للصغار والذين يعنون في هذا السياق الأقل شأنا والذين لا أحد يظن أنهم قادرون على التفكير والتعبير. كشف الله عن ذاته، لقد أغناهم بما يبقى مخفيا عن المحاطين بالإعجاب والنجاح. ومن خلال الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، أردت أن أسترع الانتباه إلى تلك المكانة المميزة للفقراء في الوحي الإلهي وفي رسالة الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول إنه سر يتردد صداه بطريقة نوعية ومحددة في هذه الجزر الواقعة في قلب طرق الهجرة التي تجعل منها مكانا للاستقبال الأول لإخوة وأخوات تتعرض رحلتهم عموما لأخطار وأعمال عنف لا توصف. وأمام الذين يتاجرون باليأس لا يمكننا كمسيحيين أن نقدم سوى انعكاس لصورة الرب الذي يقول تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن النعمة الأعظم هي أن نسمح بأن يبشرنا الذين نساعدهم وأن ندرك حكمة الله السرية المكتوبة في أجسادهم. إن الفقراء الذين نشأوا في ظل ظروف بالغة الهشاشة وتعلموا البقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف والذين يتكلون على الله باليقين بأن لا أحد آخر يأخذهم على محمل الجد ويساعدون بعضهم بعضا في أحلك الأوقات قد تعلموا أمورا كثيرة يحفظونها في سر قلوبهم. وأن الذين منا لم يختبروا مواقف مماثلة لحياة تعاش على الحدود لديهم بالتأكيد الكثير ليتلقوه من نبع الحكمة هذا الذي تشكله خبرة الفقراء. وفقط من خلال مقارنة شكوانا بمعاناتهم وحرمانهم يمكننا أن ننال توبيخا يدعونا إلى تبسيط حياتنا. إن الرب الذي يوبخ ويؤدب الذي يحبه يرغب في أن يجعل حياتنا بسيطة ومبهجة. وختم البابا لون الرابع عشر عظته بالقول أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، شكرا لكم على ما أنتم عليه وعلى ما تفعلونه إذ تحولون هذه الجزيرة إلى مكان للقاء قلب المسيح في الوجه الصديق والمضياف للأشخاص وللجماعات الأخوية. نحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها لتشرق فيكم دائما شهادة الإيمان هذه التي تنقلها الرسالة الأولى للرسول يوحنا ولتدفعكم إلى الصلاة والعمل. أول اهتمامكم للمراهقين والشباب، للأغنياء والفقراء، للمقيمين والضيوف، فجميعهم بحاجة إلى أن يعرفوا بنظرة تخترق المظاهر وتدرك عمق قلوبهم القلقة والتي غالبا ما تكون موجهة وربما دون وعي نحو ملكوت الله وبره. ليتنفس الجميع بينكم أن الله محبة، ومن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه. هذا هو قلب الإنجيل، قلب المسيح، ومن يغوص فيه لا يعود يحيا لنفسه. افتحوا للجميع محيط الحب هذا. هذه هي أمنيتي وصلاتي من أجلكم ومن أجل جميع الذين تلتقون بهم في مسيرتكم.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا التقى قداسة البابا لون الرابع عشر صباح الجمعة بالمهاجرين المقيمين في مركز الاستقبال لاس ريسيس بمدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا في جزيرة تنريفي بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير المركز ولفيف من الشخصيات الرسمية والكنسية. وجاءت كلمة الحبر الأعظم التي تزامنت مع احتفال الكنيسة بعيد قلب يسوع الأقدس، جاءت بمثابة رسالة تضامن وأمل قوية، حيث أكد قداسته أن محبة الله لا تعرف حدودا ولا تمييزا بل تجمع الكل في الوحدة. قال البابا لون الرابع عشر إذ أنظر إلى وجوهكم وأستمع إلى شهاداتكم أفكر أيضا في قلوبكم الجريحة بسبب صعوبات جمة والتي تتعزى في الوقت عينه بالمحبة التي تلقيتموها بفضل قلوب أخرى منفتحة سخية ورحيمة. إن قلب المسيح قد تألم وطعن بدافع الحب، ولكنه حظي أيضا بلمسات تعزية من أشخاص رحماء اقتربوا منه ليخففوا من آلامه. ولكي يشرح شمولية المحبة ضرب يسوع مثلا لفعل خدمة قام به رجل من شعب آخر وديانة أخرى، أشفق على الرجل الجريح والذي تعرض لسوء المعاملة. وإذ تحركنا محبة الله هذه التي تساعدنا على شفاء الجراح وعلى أن نكون محبين تجاه المتألمين، انطلق الأخ القديس بطرس والقديس خوسيه دي أنيتشا من هذه الأراضي ليعلنا الإنجيل في أمريكا، وفتحا آفاقا إرسالية جديدة. لقد كانا هما أيضا مهاجرين توجها نحو المجهول، حاملين الإيمان والرجاء والمحبة كزاد أساسي لهما. تابع الأب الأقدس يقول: وفي تلك الأراضي المجهولة عرف القديسان المهاجران والمرسلان كيف يبذلان مما لديهما، وكيف يستقبلان في الوقت عينه ما يقدم لهما من جديد. وإنني أدعوكم أنتم أيضا لكي تقدموا ما حملتموه إلى هذه الجزر من كنوز الإنسانية والأحلام والثقافة، وأن تكونوا منفتحين على قبول ما يمنح لكم. علينا أن نعيش هذا التبادل بمسؤولية أيضا، مفكرين في مستقبل الأجيال القادمة التي نريد أن نترك لها إرث حضارة المحبة، وحيث تملك الهجرات كلمة مهمة لتقولها، لأنها يمكنها أن تكون مناسبة للقاء والغنى المتبادل بين الشعوب. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أضاف الحبر الأعظم يقول: كلنا بشكل أو بآخر مهاجرون، وكلنا حجاج في طريقنا إلى الموطن السماوي، فلنساعد بعضنا بعضا لجعل هذه الرحلة مكانا أكثر إنسانية للجميع، مساهمين بما هو في وسع كل فرد منا. وفي هذا الصدد أثمن التعاون من قبل الحكومة ومختلف المؤسسات والكثير من الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة الذين يجعلون هذه المساعدة الإنسانية الملموسة ممكنة، وهي مساعدة تعيد الرجاء وتصون كرامة أشخاص كثيرين. تابع الأب الأقدس يقول: لقد استرعى انتباهي اسم مركز الاستقبال هذا الذي يدعى لاس رايسيس، الجذور. إن سلفي البابا العزيز فرانسيس الذي تمنى كثيرا أن يتمكن من التواجد معكم كان يحب استخدام صورة الجذور للإشارة إلى ضرورة عدم نسيان الأصول والبقاء متحدين والاتكال على الرب، لأن من يتكل على الرب يكون كالشجرة المغروسة على المياه ترسل أصولها إلى مجرى النهر، فلا تخاف الحر إذ أقبل، بل يبقى ورقها أخضر. لتساعدكم صورة الجذور هذه أنتم أيضا على أن تكونوا متأصلين بثبات في الرب، لكي لا تتمكن أي عاصفة من إبعادكم عن حضوره الذي يقوي ويمنح الحياة. وختم البابا لوون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إني أحملكم في قلبي وأذكركم في صلواتي، ليبارككم الله وليبارك عائلاتكم وجميع الذين يصنعون إليكم خيرا، ولترافقكم الطوبوية مريم العذراء تعزية المهاجرين، ولتساعدكم دائما بحمايتها الوالدية. في سياق زيارته الرسولية إلى إسبانيا، التقى قداسة البابا لوون الرابع عشر يوم الجمعة 12 من حزيران يونيو بالهيئات والمنظمات المعنية بدمج وإدماج المهاجرين في ساحة كريستو دي لا لاغونا بمدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا في جزيرة تنريفة، بحضور غفير من الشخصيات الكنسية والمدنية والمهاجرين. وجاء خطاب الأب الأقدس حاملا أبعادا إنسانية وروحية عميقة، حيث وصف المدينة بأنها مدينة بلا أسوار ومنفتحة، داعيا إلى هدم أسوار الخوف واللامبالاة في قلوب البشر. قال البابا لوون الرابع عشر: إنه لمن دواعي سروري أن أشكركم هذه اللحظة هنا في سان كريستوبال دي لا لاغونا، مقر هذه الأبرشية. لقد لفت انتباهي ما قيل عن هذه المدينة، إنها مدينة بلا أسوار، مدينة منفتحة. ربما يساعدنا هذا التفصيل لكي نفهم أن العوائق الأكثر صعوبة في الهدم لا تكون دائما مصنوعة من حجر، بل إنها تقبع أحيانا في النظرة أو الخوف أو اللامبالاة. تابع الأب الأقدس يقول: إن طريقة بريل وغيرها من أشكال الكتابة اللمسية تذكرنا بأن الكلمة يمكنها أن تشق طريقها أيضا عبر اللمس، وبالطريقة عينها يتطلب الاندماج تعلم القراءة بطريقة أخرى، فهناك نظرات تبصر ولكنها لا تميز، وتحول الوجه إلى مجرد رقم والقصة إلى ملف والاختلاف إلى مسافة. من هنا يربينا الإنجيل على قراءة أكثر عمقا للواقع، قراءة تولد من القرب والصبر ومن أيد قادرة على الإغاثة والمرافقة والتوجيه والتعليم وفتح السبل. تابع الأبو الأقدس يقول: يريد حضورنا أن يشهد بأن التضامن يولد من الاعتراف بالكرامة الإنسانية ويتجاوز أي تنازل ثانوي أو مجرد عمل من أعمال الإحسان، فهو مدعو للالتزام ولكي يتخذ شكل مسار متكامل. فالاستقبال يفتح الباب، والاندماج يساعد على عبور العتبة، والمساعدة تضع بلسم الشفاء على الجرح، والإدماج يعيد بناء المستقبل. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن كل مجتمع يستقبل لديه واجبات تجاه الوافدين، ومن يستقبل يكتشف أيضا أن الكرامة المعترف بها كحق تزدهر عندما تتحول إلى مسؤولية ورغبة صادقة في البناء مع الآخرين. وهكذا فإن الذي وصل كغريب يمكنه أن يعيد نسج الروابط وإعادة بناء الثقة والشعور بأنه جزء حي من جماعة، وهذه صورة رائعة من صور الرحمة. نحن نتحدث بالدرجة الأولى عن أشخاص خلقوا على صورة الله ومثاله، قبل الحديث عن تصنيفات قانونية أو مشاكل تتم إدارتها. فبعد رحلات شاقة وفي بعض الأحيان بعد محاولات عدة كما في حالة خالد، يبحث هؤلاء عن شخص يقول لهم بالمبادرات قبل الكلمات: حياتك ليست نفاية، ومعاناتك ليست غير مرئية، وكرامتك لم تذب في المياه التي عبرتها كما عبر لنا مباكي. لكنهم يبحثون أيضا عن شيء آخر، عن فرصة ملموسة للبدء من جديد، للتعلم والعمل والخدمة والمشاركة، وألا يبقوا محبوسين إلى الأبد في خانة الضحايا. أضاف الحبر الأعظم يقول: أود أن أطلب من الكاثوليك شيئا إضافيا، ألا يقتصر الإدماج على مهمة اجتماعية مهما كانت ضرورية. إن الذي يصل إلى رعايانا يحتاج إلى الخبز والمأوى واللغة والعمل والحماية، ويجب عليه أيضا أن يجد جماعة قادرة على أن تقدم له بشهادة الحياة والكلمة سبلا للتعرف على يسوع المسيح مع احترام الضمير والحرية لكل شخص دائما. إن البشارة هي مشاركة الكنز الذي يعضد عملنا ورجاءنا باحترام وتواضع، والكنيسة التي تستقبل هي أيضا كنيسة تعلن، تقدم المسيح دون فرضه وتنال في الوقت عينه الإنجيل من أيدي الفقراء. تابع الأب الأقدس يقول: إن الضمير الإنساني وبالأحرى الضمير المسيحي لا يمكنه أن يبقى غير مبال أمام ضحايا الغرق ونقص الإغاثة وأمام مقابر البحر تلك. إن كل حياة تفقد على هذه الدروب هي فشل للعائلة البشرية، ومع ذلك هناك أيضا غرق صامت بعد الوصول، هو البقاء وحيدا في مدينة بلا لغة ولا روابط ولا عمل ولا ثقة، ومكشوفا أمام الذين يستغلون الهشاشة. إن الإدماج يعني منع هذا الغرق الثاني ومساعدة من وصل مجروحا لكي لا يبقى مقيدا بألمه إلى الأبد، بل يتمكن من الوقوف مجددا ومعرفة مواهبه وتقديمها للجماعة. من هذه الساحة أضاف الحبر الأعظم يقول: أود أن أوجه كلمة واضحة إلى الذين يستغلون اليأس، إلى الذين ينظمون دروب الموت ويتاجرون بالبشر ويحتجزون الوثائق ويستغلون العمال ويهددون النساء ويخدعون العائلات ويحولون معاناة الآخرين إلى تجارة. توقفوا وتوبوا، إن دموع ودماء هؤلاء الأخوة تصرخ إلى الله وآلامهم تصل إليه. إن الأموال المنتزعة من هشاشة الفقراء لا تعطي سلاما ولا شرفا ولا مستقبلا، وعن كل حياة فقدت وكل عائلة خدعت وكل جسد أخضع وكل امرأة هددت وكل عامل استغل سوف تمثلون أمام العدالة الإلهية. فكوا تلك القيود

0: والحماية والتعزيز والإدماج.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا، ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر مساء الخميس الحادي عشر من حزيران يونيو قداسا إلهيا في استاد جران كاناريا بمدينة لاس بالماس بمناسبة عشية عيد قلب يسوع الأقدس وبمشاركة حشود غفيرة من المؤمنين. وقد تخللت الذبيحة الإلهية عظة للأب الأقدس استهلها برفع الشكر لله على أعمال الخير اليومية التي تشهدها هذه الأرض، داعيا الحاضرين إلى الصلاة معا من أجل الضحايا الذين فقدوا حياتهم في البحر. قال البابا ليون الرابع عشر: نحمل كل شيء إلى المذبح مع الخبز والخمر في وقت ندخل فيه من خلال الاحتفال المسائي لليلة العيد في احتفال عيد قلب يسوع الأقدس الذي كرست له إسبانيا بأسرها، فلنطلب من الرب أن تحيا فينا في هذه اللحظة نفس مشاعر الإنسانية والرحمة والشفقة التي يتسم بها قلب المخلص، ولنسمح بأن تساعدنا في تأملنا القراءات التي استمعنا إليها. تابع الأب الأقدس يقول في القراءة الأولى: يذكر الله الإسرائيليين بالمجانية التي أحبهم بها، فهو لم يختارهم لأن لديهم امتيازات أو مواهب أو استحقاقات خاصة، بل بدافع الحب الخالص، وسيبقى يحبهم دائما حتى عندما لا يبادلون مشاعره بسبب قساوة قلوبهم. هذه هي محبة الله التي تجد جذورها فيها دعوتنا إلى الحب الذي لا يقوم على الحسابات ولا على مجرد العاطفة، ولا يمكن اختزاله في مجرد عمل خيري بسيط، بل يجتاح كياننا بأسره، نار للنفس ونور للعقل ودافع لا يقاوم للحرية، وسلام وعذاب في آن واحد للقلب الذي ينبض بالتناغم مع القلوب الأخرى مشركا الشخص بكامله، لأن الحب هو فطري في الإنسان، لا بل هو شرط لاكتمال وجوده ذاته. هكذا يتجلى لنا الحب في إنسانية المخلص وفي حركات قلبه الأقدس، ثابت وأمين حتى إزاء عدم الفهم والرفض والخوف والحزن والمقاومة البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي وجه الله هذا الذي هو عاشق على الدوام والذي يتوق بشكل كامل ودائم إلى خيرنا وسعادتنا الكاملة، نتعرف على مسيرة الحياة ونتعلم أسلوبا جديدا للوجود وللعلاقات، ومعيارا مختلفا لتقييم القرارات، ونمطا متجددا ومحفزا لبناء الشركة. وفي هذا الصدد قال البابا فرانسيس متحدثا عن محبة المسيح: إن أفضل استجابة لمحبة قلبه هي محبة الإخوة. وأضاف: ليس هناك لفتة أعظم يمكننا أن نقدمها له لنرد الحب بالحب، أن نرد الحب بالحب. هذا هو التبادل العجيب الذي يدعونا الإنجيل لننجذب إليه ونترجم مقياس محبة الله اللامتناهي إلى سخاء نخدمه به كل يوم في الإخوة والأخوات الذين يضعهم هو نفسه في طريقنا، ولا سيما في الأشد عوزا والعزل والعاجزين عن رد أي شيء بالمقابل، تماما كما يحدث في هذه الجزيرة في الاستقبال والمشاركة والعطاء غير المشروط، بيد أن مجانية قلب المسيح لا تتوقف عند هذا الحد، بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وتلتزم بمساعدة كل فرد لا على البقاء على قيد الحياة فحسب، بل وأيضا على استعادة الثقة واستئناف المسير لينمو ويزدهر بالكامل في فرادته ومن أجل خير الجميع. في القراءة الثانية تابع الأب الأقدس يقول: ذكرنا القديس يوحنا بأن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به، وتذكرنا كلماته بكلمات يسوع الذي قال إنه جاء لتكون لنا الحياة وتفيض فينا، والذي أمر المقعد الذي شفي: قم فاحمل فراشك وامشي. وفي هذه العبارات نلمس الدعوة لكي نعانق المتألم بأمومة، ولكن في الوقت عينه لإعداد الجريح وتشجيعه لينهض ويعود إلى السير من جديد من أجل حياة حرة وكريمة. وفي الواقع لا يجب أن تقتصر محبتنا على مجرد تقديم المساعدات، بل يجب أن تدمج الأشخاص لكي يحققوا ذواتهم بالكامل روحيا وفكريا وجسديا، وأن تدمجهم بشكل كريم وبناء في الجماعة. عندها فقط ستتحول لقاءاتنا إلى فرصة لنثري بذور الرجاء في مسيرة البشرية نحو مستقبل أفضل. أضاف الحبر الأعظم يقول: ولكني أود أن أتوقف عند نور كلمة الله التي سمعناها عند سمة أخيرة لثنايا قلب المسيح: التواضع. إن قلب يسوع متواضع، ولذا لا يشعر بنبضاته العلماء والحكماء، أي الذين يظنون كبرا منهم أنهم يكفون ذواتهم ويعلمون كل شيء،

0: ولا يحتاجون إلى الله ولا إلى الآخرين. فهؤلاء في الواقع الذين أصمهم ضجيج الأنا الفقمة الكلية الحضور والمضطربة يعوزهم الصمت اللازم للإصغاء في أنفسهم وفي الإخوة إلى خفقان الحب الخفي. في كثير من الأحيان يعمينا الغنى لدرجة الاعتقاد بأن سعادتنا لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا تمكننا من الاستغناء عن الآخرين، غير أن يسوع يعلمنا العكس. لكي نتذوق الفرح الحقيقي للحياة الكامن في الحب، من الضروري أن ننزل عن عروش الغطرسة التي تقسم لنلتقي في التواضع الذي يؤاخينا. وختم البابا لاوون الرابع عشر عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم نكرم قلب يسوع الأقدس، هذا القلب الذي غالبا ما نمثله مكللا بالشوك ومشتعلا باللهب، وفقا للرؤى التي نالتها القديسة مارغريت ماري ألاكوك، لنتذكر أننا نحن الحضور الحي للرب في العالم. ولينظر بعضنا إلى بعض ليس في هذا اليوم فحسب، بل دائما باحترام وثقة، ولنجدد في هذا الوعي الالتزام بأن نكمل في ذواتنا بالمحبة ما نقص من ألام المسيح لأجل خير الكنيسة. وإذ تلهبنا محبة قلبه لنكن حاملين لرحمته وسلامه، لكي تخمد الحروب في العالم وتنمو من حولنا إنسانية جديدة متصالحة في الحب.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. ترأس قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الجمعة القداس الإلهي في ميناء سانتا كروز دي تنريفي احتفالا بعيد قلب يسوع الأقداس، مختتما زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وألقى عظة قال فيها: إنها لنعمة أن نلتقي في هذا اليوم الذي يتيح لنا فيه قلب يسوع أن نتأمله كقلب التاريخ. يسعدني أن أحتفل معكم بالإفخارستية شاكرا على الإيمان والمحبة اللذين تلقيت عنهما شهادات كثيرة خلال هذه الزيارة الرسولية، واللذين يجعلان أيضا هذا الأرخبيل المشهور بجماله وحسن ضيافته مكانا يسبقنا إليه الرب القائم من بين الأموات ويتجلى فيه. إن البحر الممتد أمامنا يذكرنا باللانهاية وكذلك السماء، ولكن اللامتناهي هو بالدرجة الأولى تلك الرغبة التي تربط قلب الله بقلوب بشرية كثيرة تجد صدى لأفراحها وأمالها حسنها وقلقها في قلب الكنيسة. ليس هناك كائن بشري يعيش كجزيرة منفصلة، إن الموقع الجغرافي لهذه الأبرشية والتحديات الرعوية التي تلتزم بمواجهتها يثبتان أننا ولدنا من أجل اللقاء، وأنه لا يوجد عائق أو مسافة أو خطر أو تهديد يمكنه أن يمنع أي فرد من مواصلة رحلته، وسواء قضى الإنسان حياته بأكملها في المكان نفسه أو اختار الرحيل أو أجبر عليه، لا أحد يبقى ساكنا أبدا. هذا هو سر القلب، الدعوة الحميمة إلى الخروج واللقاء. تابع الأب الأقدس يقول: لكن قلب يسوع يكشف لنا كيف لا نضيع في ديناميكية عقيمة. إن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. توجد الحياة عندما نمنح الحياة، وخلاف ذلك فإننا ندور في فراغ. وقد لاحظ البابا فرانسيس قائلا: يختبر أشخاص كثيرون خللا عميقا يدفعهم إلى القيام بالأمور بسرعة فائقة ليشعروا أنهم مشغولون في عجلة مستمرة تقودهم بدورها إلى سحق كل ما يحيط بهم. وهذا الأمر يترك أثرا على طريقة التعامل مع البيئة. إنها كلمات تساءل أيضا الرسالة السياحية لجزيرة تنريفي، سواء فيما يتعلق بقلب من يقرر قضاء فترة إجازة هنا أو لمن يعيش ويعمل في الجزيرة في اتصال بزوار من بلدان عديدة حول العالم. فما الذي يبحث عنه القلب البشري؟ وكيف نجيب على عطشه بطريقة غير خداعة؟ كم هو مهم لا سيما لمن يسترشد بالإنجيل ألا يختزل كل شيء في التجارة والربح. إن الذين يستمتعون أكثر ويعيشون كل لحظة بشكل أفضل هم الذين يكفون عن التنقل السريع هنا وهناك بحثا عما لا يملكونه، ويختبرون ما يعنيه تقدير كل شخص وكل شيء، ويتعلمون التواصل ويعرفون كيف يبتهجون بأبسط الأمور، وبذلك يصبحون قادرين على تقليص الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها ويخففون من الإرهاق والهواس. فسروا هكذا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء دعوتكم إلى الاستقبال والضيافة. أضاف الحبر الأعظم يقول: يبدو الإنجيل اليوم كأنه يطفي طابعا جذريا على هذا التحدي ويذكرنا بغنى الفقراء، مفارقة تحيل مباشرة إلى حياة يسوع وإلى حقيقته وإلى الدرب الذي لا يزال يدعونا لنتبعه فيها. وفي المقطع الذي استمعنا إليه هو يبارك الآب لهذا السبب للصغار والذين يعنون في هذا السياق الأقل شأنا والذين لا أحد يظن أنهم قادرون على التفكير والتعبير. كشف الله عن ذاته: لقد أغناهم بما يبقى مخفيا عن المحاطين بالإعجاب والنجاح. ومن خلال الإرشاد الرسولي لقد أحببتك أردت أن أسترع الانتباه إلى تلك المكانة المميزة للفقراء في الوحي الإلهي وفي رسالة الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول إنه سر يتردد صداه بطريقة نوعية ومحددة في هذه الجزر الواقعة في قلب طرق الهجرة التي تجعل منها مكانا للاستقبال الأول لأخوة وأخوات تتعرض رحلتهم عموما لأخطار وأعمال عنف لا توصف. وأمام الذين يتاجرون باليأس لا يمكننا كمسيحيين أن نقدم سوى انعكاس لصورة الرب الذي يقول تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. إن النعمة الأعظم هي أن نسمح بأن يبشرنا الذين نساعدهم وأن ندرك حكمة الله السرية المكتوبة في أجسادهم. إن الفقراء الذين نشأوا في ظل ظروف بالغة الهشاشة وتعلموا البقاء على قيد الحياة في أصعب الظروف والذين يتكلون على الله باليقين بأن لا أحد آخر يأخذهم على محمل الجد ويساعدون بعضهم بعضا في أحلك الأوقات قد تعلموا أمورا كثيرة يحفظونها في سر قلوبهم. وأن الذين منا لم يختبروا مواقف مماثلة لحياة تعاش على الحدود لديهم بالتأكيد الكثير ليتلقوه من نبع الحكمة هذا الذي تشكله خبرة الفقراء. وفقط من خلال مقارنة شكوانا بمعاناتهم وحرمانهم يمكننا أن ننال توبيخا يدعونا إلى تبسيط حياتنا. إن الرب الذي يوبخ ويؤدب الذي يحبه يرغب في أن يجعل حياتنا بسيطة ومبهجة. وختم البابا لون الرابع عشر عظته بالقول أيها الأخوة والأخوات الأعزاء شكرا لكم على ما أنتم عليه وعلى ما تفعلونه إذ تحولون هذه الجزيرة إلى مكان للقاء قلب المسيح في الوجه الصديق والمضياف للأشخاص وللجماعات الأخوية. نحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها لتشرق فيكم دائما شهادة الإيمان هذه التي تنقلها الرسالة الأولى للرسول يوحنا ولتدفعكم إلى الصلاة والعمل. أول اهتمامكم للمراهقين والشباب للأغنياء والفقراء للمقيمين والضيوف فجميعهم بحاجة إلى أن يعرفوا بنظرة تخترق المظاهر وتدرك عمق قلوبهم القلقة والتي غالبا ما تكون موجهة وربما دون وعي نحو ملكوت الله وبره. ليتنفس الجميع بينكم أن الله محبة ومن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا التقى قداسة البابا لون الرابع عشر صباح الجمعة بالمهاجرين المقيمين في مركز الاستقبال لاس ريسيس بمدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا في جزيرة تنريفي بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير المركز ولفيف من الشخصيات الرسمية والكنسية. وجاءت كلمة الحبر الأعظم التي تزامنت مع احتفال الكنيسة بعيد قلب يسوع الأقدس جاءت بمثابة رسالة تضامن وأمل قوية حيث أكد قداسته أن محبة الله لا تعرف حدودا ولا تمييزا بل تجمع الكل في الوحدة. قال البابا لون الرابع عشر إذ أنظر إلى وجوهكم وأستمع إلى شهاداتكم أفكر أيضا في قلوبكم الجريحة بسبب صعوبات جمة والتي تتعزى في الوقت عينه بالمحبة التي تلقيتموها بفضل قلوب أخرى منفتحة سخية ورحيمة. إن قلب المسيح قد تألم وطعن بدافع الحب ولكنه حظي أيضا بلمسات تعزية من أشخاص رحماء اقتربوا منه ليخففوا من آلامه. ولكي يشرح شمولية المحبة ضرب يسوع مثلا لفعل خدمة قام به رجل من شعب آخر وديانة أخرى أشفق على الرجل الجريح والذي تعرض لسوء المعاملة. وإذ تحركنا محبة الله هذه التي تساعدنا على شفاء الجراح وعلى أن نكون محبين تجاه المتألمين انطلق الأخ القديس بطرس والقديس خوسيه دي أنيتشا من هذه الأراضي ليعلنا الإنجيل في أمريكا وفتحا أفاقا إرسالية جديدة. لقد كانا هما أيضا مهاجرين توجها نحو المجهول حاملين الإيمان والرجاء والمحبة كزاد أساسي لهما. تابع الأب الأقدس يقول وفي تلك الأراضي المجهولة عرف القديسان المهاجران والمرسلان كيف يبذلان مما لديهما وكيف يستقبلان في الوقت عينه ما يقدم لهما من جديد. وإنني أدعوكم أنتم أيضا لكي تقدموا ما حملتموه إلى هذه الجزر من كنوز الإنسانية والأحلام والثقافة، وأن تكونوا منفتحين على قبول ما يمنح لكم. علينا أن نعيش هذا التبادل بمسؤولية أيضا، مفكرين في مستقبل الأجيال القادمة التي نريد أن نترك لها إرث حضارة المحبة، وحيث تملك الهجرات كلمة مهمة لتقولها، لأنها يمكنها أن تكون مناسبة للقاء والغنى المتبادل بين الشعوب. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أضاف الحبر الأعظم يقول: كلنا بشكل أو بآخر مهاجرون، وكلنا حجاج في طريقنا إلى الموطن السماوي، فلنساعد بعضنا بعضا لجعل هذه الرحلة مكانا أكثر إنسانية للجميع، مساهمين بما هو في وسع كل فرد منا. وفي هذا الصدد أثمن التعاون من قبل الحكومة ومختلف المؤسسات والكثير من الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة الذين يجعلون هذه المساعدة الإنسانية الملموسة ممكنة، وهي مساعدة تعيد الرجاء وتصون كرامة أشخاص كثيرين. تابع الأبو الأقدس يقول: لقد استرعى انتباهي اسم مركز الاستقبال هذا الذي يدعى لاس رايسس، الجذور. إن سلفي البابا العزيز فرانسيس الذي تمنى كثيرا أن يتمكن من التواجد معكم كان يحب استخدام صورة الجذور للإشارة إلى ضرورة عدم نسيان الأصول والبقاء متحدين والاتكال على الرب، لأن من يتكل على الرب يكون كالشجرة المغروسة على المياه ترسل أصولها إلى مجرى النهر، فلا تخاف الحر إذ أقبل، بل يبقى ورقها أخضر. لتساعدكم صورة الجذور هذه أنتم أيضا على أن تكونوا متأصلين بثبات في الرب، لكي لا تتمكن أي عاصفة من إبعادكم عن حضوره الذي يقوي ويمنح الحياة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إني أحملكم في قلبي وأذكركم في صلواتي. في سياق زيارته الرسولية إلى إسبانيا، التقى قداسة البابا لاوون الرابع عشر يوم الجمعة بالهيئات والمنظمات المعنية بدمج وإدماج المهاجرين في ساحة كريستو دي لا لاغونا بمدينة سان كريستوبال دي لا لاغونا في جزيرة تنريفة. قال البابا لاوون الرابع عشر: إنه لمن دواعي سروري أن أشكركم هذه اللحظة هنا في سان كريستوبال دي لا لاغونا، مقر هذه الأبرشية. لقد لفت انتباهي ما قيل عن هذه المدينة، إنها مدينة بلا أسوار، مدينة منفتحة. ربما يساعدنا هذا التفصيل لكي نفهم أن العوائق الأكثر صعوبة في الهدم لا تكون دائما مصنوعة من حجر، بل إنها تقبع أحيانا في النظرة أو الخوف أو اللامبالاة. تابع الأبو الأقدس يقول: إن طريقة بريل وغيرها من أشكال الكتابة اللمسية تذكرنا بأن الكلمة يمكنها أن تشق طريقها أيضا عبر اللمس، وبالطريقة عينها يتطلب الاندماج تعلم القراءة بطريقة أخرى، فهناك نظرات تبصر ولكنها لا تميز، وتحول الوجه إلى مجرد رقم، والقصة إلى ملف، والاختلاف إلى مسافة. من هنا يربينا الإنجيل على قراءة أكثر عمقا للواقع، قراءة تولد من القرب والصبر ومن أيد قادرة على الإغاثة والمرافقة والتوجيه والتعليم وفتح السبل. تابع الأبو الأقدس يقول: يريد حضورنا أن يشهد بأن التضامن يولد من الاعتراف بالكرامة الإنسانية، ويتجاوز أي تنازل ثانوي أو مجرد عمل من أعمال الإحسان، فهو مدعو للالتزام ولكي يتخذ شكل مسار متكامل. فالاستقبال يفتح الباب، والاندماج يساعد على عبور العتبة، والمساعدة تضع بلسم الشفاء على الجرح، والإدماج يعيد بناء المستقبل. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن كل مجتمع يستقبل لديه واجبات تجاه الوافدين، ومن يستقبل يكتشف أيضا أن الكرامة المعترف بها كحق تزدهر عندما تتحول إلى مسؤولية ورغبة صادقة في البناء مع الآخرين. وهكذا فإن الذي وصل كغريب يمكنه أن يعيد نسج الروابط وإعادة بناء الثقة والشعور بأنه جزء حي من جماعة، وهذه صورة رائعة من صور الرحمة. نحن نتحدث بالدرجة الأولى عن أشخاص خلقوا على صورة الله ومثاله، قبل الحديث عن تصنيفات قانونية أو مشاكل تتم إدارتها. فبعد رحلات شاقة وفي بعض الأحيان بعد محاولات عدة كما في حالة خالد، يبحث هؤلاء عن شخص يقول لهم بالمبادرات قبل الكلمات: حياتك ليست نفاية، ومعاناتك ليست غير مرئية، وكرامتك لم تذب في المياه التي عبرتها كما عبر لنا مباكي. لكنهم يبحثون أيضا عن شيء آخر، عن فرصة ملموسة للبدء من جديد، للتعلم والعمل والخدمة والمشاركة، وألا يبقوا محبوسين إلى الأبد في خانة الضحايا. أضاف الحبر الأعظم يقول: أود أن أطلب من الكاثوليك شيئا إضافيا، ألا يقتصر الإدماج على مهمة اجتماعية مهما كانت ضرورية. إن الذي يصل إلى رعايانا يحتاج إلى الخبز والمأوى واللغة والعمل والحماية، ويجب عليه أيضا أن يجد جماعة قادرة على أن تقدم له بشهادة الحياة والكلمة سبلا للتعرف على يسوع المسيح مع احترام الضمير والحرية لكل شخص دائما. إن البشارة هي مشاركة الكنز الذي يعضد عملنا ورجاءنا باحترام وتواضع. والكنيسة التي تستقبل هي أيضا كنيسة تعلن، تقدم المسيح دون فرضه، وتنال في الوقت عينه الإنجيل من أيدي الفقراء. تابع الأب الأقدس يقول: إن الضمير الإنساني وبالأحرى الضمير المسيحي لا يمكنه أن يبقى غير مبال أمام ضحايا الغرق ونقص الإغاثة وأمام مقابر البحر تلك. إن كل حياة تفقد على هذه الدروب هي فشل للعائلة البشرية. ومع ذلك هناك أيضا غرق صامت بعد الوصول، هو البقاء وحيدا في مدينة بلا لغة ولا روابط ولا عمل ولا ثقة، ومكشوفا أمام الذين يستغلون الهشاشة. إن الإدماج يعني منع هذا الغرق الثاني ومساعدة من وصل مجروحا لكي لا يبقى مقيدا بألمه إلى الأبد، بل يتمكن من الوقوف مجددا ومعرفة مواهبه وتقديمها للجماعة. من هذه الساحة، أضاف الحبر الأعظم يقول: أود أن أوجه كلمة واضحة إلى الذين يستغلون اليأس، إلى الذين ينظمون دروب الموت ويتاجرون بالبشر ويحتجزون الوثائق ويستغلون العمال ويهددون النساء ويخدعون العائلات ويحولون معاناة الآخرين إلى تجارة. توقفوا وتوبوا، إن دموع ودماء هؤلاء الأخوة تصرخ إلى الله وآلامهم تصل إليه. إن الأموال المنتزعة من هشاشة الفقراء لا تعطي سلاما ولا شرفا ولا مستقبلا. وعن كل حياة فقدت وكل عائلة خدعت وكل جسد أخضع وكل امرأة هددت وكل عامل استغل سوف تمثلون أمام العدالة الإلهية. فكوا تلك القيود وحرروا الذين تحتكرونهم تحت سلطانكم. ردوا ما سلبتموه وأصلحوا ما استطعتم. ارجعوا بينما لا يزال هناك وقت، لأن رحمة الله يمكنها أن تبلغ حتى الخاطئ الأكثر قساوة، ولكنها لا تدخل إلا من الباب الضيق للحق والعدالة والارتداد. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن للكلمة الأخيرة أن تكون للخوف أو اللامبالاة أو عنف الذين يتاجرون بالحياة البشرية. إن الكلمة الأخيرة هي للمسيح الذي يتماهى مع الغريب ويلمس جراح البشرية، ويدعون للتعرف عليه في كل أخ يحتاج إلى الاستقبال والحماية والتعزيز والإدماج.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.